0: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، وإحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في أفكار أكتر عن إزاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7 وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
1: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال ومعناها تقديم العبادة، واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قادر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت، ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس، عشان كده الشنطة ممكن تتسرق لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما أعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل الثالث وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة روميا اصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له: يا رب إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وإصحاح 5 وبداية من عدد 7، هنلاقي بولس الرسول بيقول: فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي، إيه اللي بيرضي الرب؟ إيه اللي المفروض نعمله علشان نبين إنه مستحق كل عبادتنا وكل أعماق كياننا وحياتنا؟ إيه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي إننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني أقول لكم على فعل تاني وهو العطاء، وهنروح دلوقتي لرسالة فيلبي، وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا، خلي بالك أنا كنت أقدر استغنى عن اللي انتم بعتوه ليا، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. في معظم الأحيان بنفكر وبنقول أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم، وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات، هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لأن العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لأنه أنا وإنتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع أكتر. العطاء مرتبط أكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله، وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا وإحنا بنلم العطاء، واتجرأ وأقول أنه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله، لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي، وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان اقول لكم انه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الاولى واصحاح 2. بولس بيقول في الاعداد من 1-3 فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لان هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من اجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر أنه الغرض الكامل من العبادة اللي أنت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد أنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله، وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير أننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترف باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
0: خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر وهنسمع منه مرة كمان. هو قال الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة أو لما تنظف الأرض أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز إننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول إنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، إيه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على أرض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة نودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
2: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو مازال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يؤول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أضاعت درهاما واحدا؟ ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم: هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعاً. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك، فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل. فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله، فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب، ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر، مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وهتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها انها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجات تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتدتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب أو الإيجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كثيرة جدا بتبقى داخلة متراخية أو متراجعة في أعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من أرض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على أرض الموعد، أرسل 12 واحد يشوفوا الأرض في الأول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على إيه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب عالم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. قال كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على أمور أخرى، أمور غير أرضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا إن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك واتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس كل ما كان إيجابي، كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي. لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين أن هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة أو باتجاه إيجابي. لا، ابتدي باتجاه إيجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتعامل معاك بنفس الإيجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الإيجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لأنه الله اتجاهه إيجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي يستحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هما نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايزي المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هيه يا عم قاسم.
7: نعم يا حسام.
6: إنجيل برنابا
7: ما له؟
6: نتكلم عنه.
7: نتكلم
8: بشرط.
9: شرط؟ أي شرط؟
8: يحدثنا عنه بتفصيل.
10: أبي يوفي كل موضوع حقه.
6: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
7: كان هناك ما هو أهم لهم.
8: هذا الموضوع أهم لنا.
7: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
10: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
7: نعم يتفقان.
10: وكيف ذلك؟
7: سترين. هناك إنجيل واحد.
8: أربعة. أربعة أناجيل.
6: خمسة.
9: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
6: وإنجيل برنابا.
10: أبي يقول إنجيل واحد.
7: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
10: إنجيل واحد فقط.
8: هذا أفضل.
9: أفضل؟ كيف؟
8: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
7: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
6: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
10: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
9: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
8: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
7: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
6: هذه آية لا إنجيل.
10: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
7: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
8: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
9: ولماذا يقولون هذا؟
6: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
9: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
10: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
8: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
7: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
6: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
8: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
10: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
7: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
8: ومن أيضا يا عم قاسم؟
7: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
6: هذه كتب قديمة.
10: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
9: من الذي عربه؟
10: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
7: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب.
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن 18؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في تثنية 3:14: يائير بن منسى أخذ كل كرة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان، حوث يائير إلى هذا اليوم. فقوله إلى هذا اليوم يدل على أن المتكلم كان متأخرا، وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين. والأغلب أن هذه العبارة كانت في الهامش فألحقت بالنص.
2: بل نقول إن عبارة إلى هذا اليوم من كلام موسى الذي وصف ما خص يائير من الأراضي في الزمن الماضي، ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يوم تدوين التوراة. فيجوز للمؤلف أن يصف شيئاً ثم يردفه بقوله وصفته هذه باقية إلى يومنا هذا.

0: أمر الرب بني إسرائيل في تثنية 7:3 بعدم الزواج من أجنبيات، ولكن الملك سليمان تزوج من أجنبيات كما جاء في ملوك الأول 3:1.
1: الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية قد تجر زوجها للعبادة الصنمية، ولكن لو آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي فإنها بإيمانها تدخل في جماعة الرب كما حدث مع رعوث المؤابية. لعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجاته الأجنبيات لعبادة الإله الحقيقي الوحيد يهوه، لكن ظنه خاب، فقد جعلته زوجاته الغريبات يخطئ وينحرف، فعاقبه الله لأنه خالف شريعته. هذه من خطايا سليمان، لا تناقض هنا، بل هنا أمر إلهي لم يطعه سليمان فنال جزاء من يعصى ربه.
0: جاء في تثنية 7:22: ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكسر عليك وحوش البرية. هذا يعني أن عدد بني إسرائيل لم يكن 2.5 مليون.
1: يظهر في أول الأمر أن هذا العدد كبير جدا، لكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الذين رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر لا نستغرب ذلك. فذكر في التوراة أنه كان عند إبراهيم 318 من غلمانه المتمرنين ولدان بيته، فأنقذ بهم ابن أخيه لوطا. فكان بيت إبراهيم يشتمل على 1000 شخص من رجال ونساء وأولاد على الأقل. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليه. ودليل آخر أنه ورد في تكوين 34 أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة. فإذا أمكن ليعقوب أن يستعيد بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه، وإذا أمكن لأفرايم أن يحارب جت، لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسطة أولادهم فقط، فلعجب إذا بلغ العدد 2 مليون. ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في خروج 1:9: قال فرعون لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. فلو لم يكونوا كثير العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضا إنهم خافوا من انضمامهم إلى أعدائهم وأخذ بلادهم منهم.
0: جاء في تثنية 8:2: وتتذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك، ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ وهذا ينسب عدم المعرفة لله، وهو مستحيل، كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل 1:24: أيها الرب العارف قلوب الجميع.
1: لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم الله بكل شيء. أما العبارات التي تفيد أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم فليس معناها أنه سبحانه يجهل خفايا القلوب، لكن معناها أن الله يمتحن الناس ليعلمنا أنه سبحانه يدخل الإنسان في ظروف خاصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة الله السابقة لخفايا قلب الإنسان ونياته. ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم الله عليه. للإيضاح نقول إن أستاذ الكيمياء يشرح حقيقة علمية لتلاميذه ويقول لهم: دعوني أمزج هذا الحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة، وهو يعرف مقدما نتيجة المزج المزمع عمله. هكذا الحال عندما يرسل الله التجارب إلى الناس، فهو يقصد امتحانا ليس هو نفسه سبحانه في حاجة إليه، لكنه يقصد خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس. لقد ظهرت طاعة إبراهيم لله عندما قبل أن يضحي بابنه الوحيد حسب أمر الله، وكان هذا برهانا عمليا على محبة إبراهيم لله، كما أن إيمان إبراهيم في الوقت نفسه تقوى. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه لله تكفيه الإشارة إلى عمل طاعته الفائق. وعندما قال الله لإبراهيم: الآن علمت أنك خائف الله، لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف فعرف، بل يعني أنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس. وعلاوة على ما تقدم، نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد الله في كل عصر أن يسيروا في خطواتهم، فإبراهيم خليل الله انتصر في هذه القضية انتصارا باهرا، وسطر خبر هذه النصرة في الكتاب المقدس لأجلنا نحن. فالآيتان المشار إليهما لا تتناقضان.

0: نفهم من تثنية 10:3 أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان 40 سنة في صحراء سيناء، بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج 25:10 35:12 37:1 أن التابوت صنع قبل سنوات التيهان.
1: يبدأ موسى موعظته المدونة في سفر التثنية الأصحاح 10 بقوله: في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصنع لك تابوتا من خشب. وفي هذا كان كليم الله موسى يروي أحداث 40 سنة مضت، فأورد الأمور المتصلة ببعضها معا بغض النظر عن الفاصل الزمني بين وقت الوعظ ووقت عمل التابوت ووقت نحت لوحي الحجر. فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجر، وهو يعني ما سبق أن فعله منذ 40 سنة. لقد صنع التابوت فعلا في أوائل سنوات التيهان، ونحت اللوحان بعد ذلك، وموسى يسترجع ما سبق أن عمله في ذلك الوقت.
0: جاء في تثنية 11:25: لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم، ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم في عاي. يشوع 7:4. وأخيرا سباهم الأشوريون في ملوك الثاني 16:9، والبابليون ملوك الثاني 25:22. فيكون أن تثنية 11:25 نبوءة كاذبة.
1: ليست هذه الآية نبوة كاذبة أبدا، لكن الوعد مشروط. بدأ بالقول: إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقون به، لا يقف إنسان في وجهكم. وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب وانتصروا على المدن الحصينة أريحة وغيرها، كان هذا تحقيقا للنبوة. ولما عصوه هزمتهم بلد صغيرة هي عاي، وصدقت النبوة أيضا، لأن النبوة كانت مشروطة بالطاعة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiosclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور، فإحنا النهاردة معنا في حلقتنا دكتور نرمين. إزيك يا دكتور؟
1: إزيك يا توني، أهلا بيك.
0: ممكن تعرفينا بنفسك أكتر، أنت تشتغلي فين؟
1: أنا نرمين سمير، أنا أخصائي أمراض نفسية وعصبية، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطة في العجوزة، ودلوقتي برا مصر.
0: ممكن يا نرمين تقوللنا حاجة فرقت معاكي في الأغنية اللي احنا سمعناها من شوية في أول الحلقة؟
1: فرق معايا الجملة اللي هي بيقولوا فيها لو تعرف قد إيه الناس حابينك ومسمينك ملاك رحمة. لو كل واحد فعلا، يعني كل دكتور فاهم انه قد ايه الناس مسلمين له كمان اللي بيقول عليه، يعني محدش بيشكك في كلامه وبياخده كده، يعني مدين له ثقة كأنه إله. وهو فعلا عند قدماء المصريين الدكتور ده كان حد من الآلهة، يعني حد حكيم، وفضل وقت لغاية وقت طويل. الحكيم ده حد اللي هو لكل عيلة ليها الحكيم بتاعها، اللي هو مسؤول عن كل حاجة وكل مشاكل العيلة وكل حاجة، مش بس الأمراض يعني.
0: حلو قوي. وبحس كمان في النقطة اللي بتتكلمي فيها نرمين، انه يعني ممكن في أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالتعب أو بالعلاج، انه هو ممكن حد يجي يقولك فكرة فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكلة مثلا بالطريقة الفلانية، طب أنا جربته مرة مش عارف إيه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حتة لو خدت مثلا دواء غلط أو دواء بس عشان هو عاجبك، انت ممكن تنهي حياتك. فاللي هو لا، انت فعلا الدكتور هو حد مهم جدا، حد التخصص بتاعه ما بينفعش نهرج فيه، حد مش هينفع حد يجي يقولك لا ما تسمعش كلامه. فزي ما بتقولي انه لا، يعني الموضوع فعلا مهم جدا، هو مش حد بيقول اي حاجة. طيب المريض محتاج طريقة معاملة معينة من ناحية الدكتور، ولا الدكتور بيقدم بس العلاج اللي هو شايفه، بيشخص بس الحالة اللي هو شايفها وخلاص شكرا على كده؟
1: بص، انا مكنتش عارفة الحكاية دي غير لما دخلت انا مرة الأستاذ كبير في الجامعة، ودخلت كمريضة وهو معرفش خلاص ان انا دكتورة. وبعد ما دخلت وقعدت قدامه وحسيت إذا احنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو هتبقى عايز تقول كل حاجة وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وازاي بدأ وبعدين ايه اللي حصل، ويعني بتبقى كأنها جلسة كده بتفتح فيها في كل حاجة. فطبعا المريض محتاج حد يسمعه نمرة واحد، والهيستوري تيكينج أو انك تسمع عيان وتاخد منه كل حاجة من أول من الماضي والحاضر والموضوع بدأ ازاي، ده حاجة مهمة جدا في التشخيص.
0: انه برضو في حاجة انا كنت عايز اسأل فيها، هل محتاج انه نعمله بطريقة مثلا في انواع معينة من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
1: تعاطف معاه او
0: تتعاطف مع حالته وتحسس انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبة فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور، ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين، ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
1: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمان الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتاخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه أنه هو يفايت، أنه المرض محتاج أكتر أنه هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه. وفي وقت تاني محتاج يعني بالذات البنات مثلا او الفيميلز عامه بقى محتاجه اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وان هي مش مجرد مريضه وسط 50 مريض في العياده كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، وهي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جايه تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهارده فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهاردة.
0: اوكي. الدكتور نرمين، انت قلت لنا انك اشتغلتي فترة في مصر، هل انت شايفة انه في مصر مثلا في مستشفياتنا في عياداتنا في الدكاترة مثلا المصريين، في حاجة احنا مفتقدينها، حاجة احنا محتاجينها، ان كان مثلا طريقة معينة في التعامل مع المرضى، ان كان اكسبيرينس او خبره معينه محتاجين نكتسبها جوه المهنه بتاعتنا.
1: محتاجين طبعا، احنا العدد الناس كتير قوي، عدد المرضى كتير، فبطبيعه الحال الدكتور بيبقى عنده ناس كتير، مش بيقدر يدي كل عيان الوقت الكافي، مش بيقدر يسبورتيف لكل عيان لوحده، فمحتاجين ان احنا ندي لكل مريض وقت كافي ونسمعه كويس، وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع المريض، يعني يبقى فيه فايلينج اكتر لكل بيشنت، الفايل مكتوب فيه كان جه امتى وايه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابعه كويس. لكن غير كده الدكاترة المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوهم طول حياتهم، ممكن مثلا الدكتور المصري يشوف العدد اللي شافه في سنة واحدة يشوفه دكتور مثلا في أمريكا في 7 سنين، عشان البوبوليشن كتير يعني. فهما بس يعني هم مستواهم العلمي كويس قوي، بس هما المشكلة بس في الوقت، وده دي مشكلة الكم من المرضى اللي بيقابلوه في الوقت القليل يعني.
0: طيب عندك حاجة تحبي تقوليها للدكاترة اللي بيتعاملوا مع المهنة كمهنة بس، فما عندهمش حتة انه في اوقات انا لازم اتعاطف بشكل معين مع المريض، في اوقات انا لازم اكون صبور جدا عليه، في اوقات انا لازم اسمع منه زي ما كنا بنقول من شوية، اللي واخدين المهنة شغل بس، فما عندهم ما بيعرفوش قوي يعملوا حتة الجانب الانساني والتعاطف. عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم اي كلام؟
1: اقول له بس افتكر انه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني هو ما عندوش حد تاني يلجأ له، وحاطط كل ثقته فيك، ان تكتب دواء بياخده، بتديله اي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج انه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى او عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
0: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حاسة ان هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل، في خلال شغلك؟
1: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة 70 سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول إن بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، إن هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم أنا في مكان مش عارف أنا فين، وحد يجي ياخدني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوه للدكتور. وبعدين بعد ما عملت له assessment كده وعملت له شوية اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكة الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكرة الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيلة كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجة وياخدوا رأيه في كل حاجة ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه أنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وأن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم ابتدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يعني يتأثر جدا، كان موقف مؤثر بأنه حد كان كبير كده وابنه يعني ما كانش مصدق الكلام دوت.
0: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وبتنبسطي لما تفتكريه؟
1: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كانت واحده مدرسه بنتها في نفس المدرسه، وبنتها كانت بتسرق، رغم ان هما مش محتاجين اي حاجه ومستواهم كويس جدا، فهي اضطرت تنقل من المدرسه وتروح مدرسه تانية عشان بنتها بتاخد من زمايلها وبتحرجها قدام بقيه المدرسات. وبعدين فهمتها انه يعني اساس الموضوع ده الاحساس بالامان، وبدات تمشي معايا شويه. وبعد كده جات لي مبسوطه جدا ان بنتها رجعت بقت كويسه، وجابتها معاها ورجعت المدرسه القريبه من البيت، فالدنيا اتظبطت كده، فحسيت ان انا يعني فرقت معاه، فده في حد ذاته باحساس كويس.
0: احنا انبسطنا جدا بالكلام معاكي، وشكرا ليك يا دكتوره نرمين على وجودك معنا النهارده.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: كل آلة صورت ضدك لا تنجح. أشعياء 54 وعدد 17. ختم الرب بالفشل على كل آلة يصورها العدو ضدك.
1: بيقضي العدو فترات طويلة يراقب أولاد الرب علشان يعرف إيه وفين نقطة ضعفهم. واحد نقطة ضعفه الشهوة، والتاني نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه كبرياءه واعتزازه بنفسه، وهكذا. بيبدأ العدو باهتمام أنه يصور آلة حرب ضد كل مؤمن على حدة على حسب الثغرات اللي هو شايفها فيه. أثناء ده ما بيحصل بيكون الرب صامت، ما بيرضاش أحيانا يحبط خطط العدو من أول لحظة، ويطمن العدو أن أدواته بتتصور، ويهني نفسه أن نهاية المؤمن ده خلاص بتقرب، وأنه هيصطاده وما فيش مفر. فاكرين معايا أن ده نفس اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه مردخاي في العهد القديم في سفر إستير؟ ترك الرب همان يعد الخطة ويصنع صليب علشان يصلب عليه مردخاي البار، لكن بعد ما وصلت خطة همان لنهايتها، وبعد ما شعر في نفسه أن مردخاي انتهى أمره، بدأت خطة الرب. وأصدر الرب فرمان بأن الخطة نفسها تتقلب على همان، وكأنه ساب العدو يتعب علشان في النهاية يدمر نفسه بنفسه. ومن ناحية تاني كانت أعظم فرصة مش بس لإحباط الخطة دي ضد مردخاي، لكن الرب دايما كان بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما يهموش بس الانتصار، لكن دايما يطلع بغنيمة العدو لصالح ولاده، يكرم مردخاي الإكرام اللي كان عدوه بيتمناه لنفسه. الرب سلب العدو، الرب جرد العدو مش بس من قوته، ولكن حتى من شكايته ضد أي واحد من ولاده. وطبعا كونك من ولاده أو من بناته ده ملهوش طلب إنك تستحق في ذاتك أو لا تستحق، ولا إنك بريء أو مظلوم. كونك من ولاد الرب فالرب هو المسؤول عن حمايتك، شيء يخلي قلبك يتملي بالأمان. إلهك حي، الإله اللي أكرم يوسف واللي عوض أيوب، اللي أنصف مردخاي واللي بارك يعقوب، هو لم ولن يتغير. وده في حد ذاته أكبر ضمان إن المعركة مهما اختلفت تفاصيلها لكن ليها نفس النهاية.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

0: بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي. أنره بروحك القدوس، فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن، أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. التفاؤل والتحفيز، تقديم

0: جمعتكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة قوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة قوي الحياة لو كل قيمتها كم رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة قوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور، معلش بكرة تشوف. آخر سكتك عتمة وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل طور بيدور بتضحك، معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة قوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وساقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخره بيتي قدامه صندوق بسطة مكتوب فوقيه عنواني. وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضده مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتدبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيت ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد. ما تدورش في جيبك ما تدفعش حاجة، مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يا دوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ، مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجره عدوك. ما هو الوطن ده انت الحاكم وانت برضو الشعب، مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون، ان شاء الله يحصل ايه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل اصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك ايه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الاولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
0: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا ساوند.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطي؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبة من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
4: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
5: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة، فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرا الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف في خوف جواك، خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى هتقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون، ولا أقولك في غرفة المعيشة، أهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في تلات حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها، محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر. لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق، وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليسة النهاردة اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حتة في حياتك تحكم على نظرتك لبكرة. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحة النهاردة من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دفع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقول له فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب، مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان، بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابيل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات، كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق العامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

تعريف الكئيب. الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

خلقت لأسبح. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. المزمور 102، الآيات من 16 إلى 18. يشير كاتب المزمور هنا إلى علامة عظيمة تشير إلى أن مجيء الرب قريب. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. إن إعادة بناء صهيون يجب أن تسبق وتستعد لعودة الرب في المجد، وهو أيضا يقوم بترميم وإعادة بناء الكنيسة المسيحية. وهذا دليل عظيم من بين العديد من الأدلة على أن الرب مستعد للظهور في مجده. وفي هذه الفترة نفسها يقول لنا كاتب المزمور عن الرب: التفت إلى صلاة المضطر. لقد صرخ شعب الله إليه لفترة طويلة، ويبدو أن صرخاتهم في كثير من الأحيان لم يتم الرد عليها، ولكن سيأتي اليوم الذي ستستجاب فيه ملايين وملايين الصلوات في فترة زمنية قصيرة من خلال تدخل الله الأسمى، أي عودة الرب يسوع المسيح شخصيا. ويتحدث كاتب المزمور أيضا عن هذه الفترة كجيل فريد فيه يخلق شعب ليسبح الرب، وهو ما يشير إلى شيء نراه يحدث اليوم، وهو استعادة التسبيح. لقد كان شعب الله بطيئا جدا في تسبيحه لعدة قرون، حتى أنه في الوقت الحالي نرى شعبا يخلق اليوم لهدف واحد محدد، وهو أن يسبح الرب. هناك فكر منطقي من خلال كل هذا: بمجرد أن نفهم ما يفعله الله في يومنا هذا من أجل شعبه، يجب أن تصرخ قلوبنا حتما طالبة النعمة لتستجيب بالتسبيح الذي يستحقه. يا رب، دعني أكون جزءا من هذا الجيل الذي بتسبيحه سيرحب بعودتك.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذه السلسلة عن حياة إبراهيم.
0: I want to begin today by talking to you about fear.
1: أود أنني أبدأ حديثي معكم اليوم عن الخوف.
0: Fear, in one form or another, comes to all of us.
1: الخوف بشكل أو بآخر يأتي إلى كل واحد منا.
0: Fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances.
1: الخوف لا يأتي إلى كل واحد منا في نفس الوقت أو تحت نفس الظروف.
0: Fear of failure, for example, keeps some people from reaching their full potential.
1: فالخوف من الفشل على سبيل المثال يعوق بعض الناس من الوصول إلى طاقاتهم الكاملة.
0: Fear of criticism detains some people from accomplishing anything worthwhile.
1: والخوف من الانتقاد يعوق بعض الناس عن إنجاز شيء يذكر.
0: Fear of the unknown binds some people to the boundaries of what is only comfortable and familiar.
1: الخوف من المجهول يحتجز بعض الناس داخل حدود ما هو مريح وما هو مألوف فقط.
0: Irrational fear grips some people in a constant state of panic and disarray.
1: والخوف اللا عقلاني أو الخوف غير المنطقي يمسك بعض الناس بإحكام في حالة دائمة من الذعر والرعب والتشويش.
0: But not all fears are the kind that anticipate some kind of disaster.
1: ولكن ليست كل المخاوف من النوع الذي يتوقع نوعا ما من الكوارث.
0: There are fears that come after a great success.
1: فهناك مخاوف تأتي بعد نجاح عظيم.
0: There are fears that hit after a great victory.
1: وهناك مخاوف تصيبنا بعد انتصار عظيم.
0: There are fears that only move in after great achievements and accomplishments.
1: هناك مخاوف تنتابنا فقط بعد مآثر وإنجازات عظيمة.
0: The Bible reveals to us that this kind of fear have struck Abraham after a tumultuous victory.
1: ويكشف لنا الكتاب المقدس عن أن هذا النوع من الخوف لابد أنه انتاب إبراهيم بعد انتصار عنيف.
0: And that is why God said to him in Genesis 15:1.
1: ولهذا قال الله له في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. أجرك كثير جدا.
0: In the last broadcast, we left Abraham separated from his self-centered nephew Lot.
1: في رسالتنا الماضية تركنا إبراهيم وقد انفصل عن ابن أخيه الذي تمركز اهتمامه في ذاته.
0: And Abraham is now dwelling securely where God wanted him to be.
1: والآن نرى إبراهيم يقيم آمنا حيث أراده الله أن يكون.
0: But troublesome family members can cause problems whether they are living nearby or far away.
1: ولكن أفراد العائلة المتعبين يمكن أن يسببوا المشاكل سواء كانوا يسكنون قريبا أو بعيدا.
0: Lot's selfishness kept his uncle Abraham on his knees.
1: أنانية لوط جعلت عمه إبراهيم راكعا على ركبتيه.
0: Lot's self-centeredness kept Uncle Abraham's peace constantly disturbed.
1: تمركز الذات في حياة لوط جعلت سلام عمه إبراهيم دائما مضطربا ومنزعجا.
0: You can read about this in Genesis chapter 14.
1: يمكنك أن تقرأ عن هذا المعنى في الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: One of the Sodomites escaped and came to Abraham to deliver some bad news.
1: واحد من السدوميين نجا وجاء إلى إبراهيم وأبلغه بالأخبار السيئة.
0: In effect, he said to him, "Your nephew and his entourage were taken hostage by a gunman."
1: وفي الواقع قال له: ابن أخيك وحاشيته أخذوا رهائن بواسطة رجال مسلحين.
0: Chapter 14, verse 13 of the book of Genesis.
1: الأصحاح الرابع عشر من العدد الرابع عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر تكوين. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام.
0: Naturally, the magnanimous Abraham responded quickly and he went to the rescue of his nephew.
1: وكان من الطبيعي أن إبراهيم الرجل الشهم يتجاوب بسرعة فذهب لإنقاذ ابن أخيه.
0: Abraham took his 318 men rescue squad and stormed the place.
1: أخذ إبراهيم 318 من فريق الإنقاذ وأغار على المكان.
0: You can safely assume that when Abraham and his boys returned to Sodom with the hostages and the confiscated property, they received a hero's welcome.
1: وتستطيع أن تفترض وأنت مطمئن أن إبراهيم وغلمانه عندما عادوا إلى سدوم ومعهم الرهائن والممتلكات المغتصبة المصادرة أنهم استقبلوا استقبال الأبطال.
0: So much so that the king of Sodom wanted to give Abraham a blank check. It was up to him to fill in the amount.
1: إلى الدرجة التي أراد فيها ملك سدوم أن يعطي إبراهيم شيكا على بياض لكي يملأه إبراهيم بمعرفته كما يشاء.
0: In verse 21 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: وفي العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: The king of Sodom said to Abraham, "Give me the people and keep the goods for yourself."
1: قال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك.
0: Had Abraham accepted this offer, he would have been a multimillionaire.
1: لو كان إبراهيم قد قبل هذا العرض لكان قد أصبح في عداد أصحاب ملايين الملايين.
0: He would have been able to expand his ranching operations to a level of an empire.
1: وكان يصبح قادرا على توسيع أملاكه ومزارعه إلى مستوى إمبراطورية.
0: And the idea must have been tempting.
1: ولا بد أن الفكرة كانت مغرية.
0: But the way Abraham dealt with this temptation was absolutely beautiful.
1: ولكن الطريقة التي تعامل بها إبراهيم مع هذه التجربة كانت جميلة جدا.
0: He certainly turned to the king of Sodom and said,
1: لقد اتجه بكل بساطة إلى ملك سدوم وقال له.
0: In verses 22 and 23 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين، قال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام.
0: What an example of trusting in God to be his provider.
1: ويا له من نموذج عظيم للثقة في الله ليكون هو المدبر والمعتني.
0: Abraham said no to wealth right in front of Lot's eyes, who would have grabbed any scraps that the king of Sodom would have tossed his way.
1: ولا شك أن كلام إبراهيم الذي قال لا للثروة، هذا الكلام لم يكن مرضيا في عيني لوط الذي كان يمكن أن يرحب بالتقاط أي فتاة يقذفه بها ملك سدوم.
0: As if Abraham is saying, if I am going to be blessed, I want God to bless me, not you, even though you are a king.
1: كما لو أن إبراهيم أراد أن يقول: إذا كنت سأتبارك، فإنني أريد أن الله هو الذي يباركني، وليس أنت، حتى مع كونك ملكا.
0: To compound this incredible trust in God's provision.
1: ولكي يزيد ويضاعف هذه الثقة التي لا تصدق في تدبير الله وعنايته.
0: When Melchizedek appeared from nowhere, it seems, Abraham gives him 1/10 of his net worth.
1: عندما ظهر ملكي صادق فجأة دون أن يعرف من أين جاء، فإن إبراهيم يعطيه عشرا من كل شيء.
0: You can read that in verses 18 to 20 of Genesis chapter 14.
1: تستطيع أن تقرأ هذا المعنى من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: Melchizedek, which means the king of righteousness, was also called the king of Salem or Shalom, the king of peace.
1: وملكي صادق الذي يعني اسمه ملك البر كان أيضا يسمى ملك سليم أو شالوم أي ملك السلام.
0: Hebrew 7 says Melchizedek was a type of Christ.
1: والأصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن ملكي صادق كان مشبها بالمسيح.
0: Let us read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات. بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم.
0: Not only does Abraham turned down an incredible opportunity to become rich because it was not from God.
1: ولم يكتفي إبراهيم بأن يضيع فرصة لا تصدق لكي يصبح غنيا لأنها لم تكن من الله.
0: But he turns around and he gives a tenth of all that he has to Melchizedek.
1: بل إنه يتجه أيضا إلى ملكي صادق ليقدم له عشرا من كل شيء.
0: Melchizedek brings out bread and wine and shares it with Abraham, thus foreshadowing the cross.
1: ويخرج ملكي صادق خبزا وخمرا ويشارك بهما إبراهيم، وهكذا ينذر بالصليب.
0: Psalm 110 tells us that the high priestly order of Melchizedek is of the highest order.
1: ويخبرنا المزمور 110 أن رتبة ملكي صادق هي أعلى رتبة كهنوتية.
0: Abraham basically tithed his net worth to Christ.
1: ولقد قدم إبراهيم أساسا عشرا من كل شيء للمسيح.
0: So when we tithe to the Lord, not to a cause or to a person.
1: وهكذا عندما نقدم العشور فإننا نقدمها للرب وليس لشيء معين ولا لشخص معين.
0: The Bible tells us that the tithe is the Lord's.
1: والكتاب المقدس يقول لنا إن العشرة هو للرب.
0: When I give to the poor, I get the glory.
1: فعندما أعطي للفقراء أنال أنا المدح والمجد.
0: But when I tithe to the storehouse and the storehouse gives to the poor, God gets the glory.
1: ولكن عندما نقدم العشرة للمستودع والمستودع هو الذي يعطي للفقراء فإن الله هو الذي ينال المجد.
0: Back to Abraham.
1: نعود مرة أخرى إلى إبراهيم.
0: After refusing the offer to get rich quick,
1: بعد أن رفض إبراهيم العرض الذي يجعله غنيا بسرعة,
0: after giving the tithe of his net worth to Melchizedek,
1: وبعد أن أعطى العشرة من كل شيء لملكي صادق,
0: Abraham gets home totally worn out.
1: يعود إبراهيم إلى بيته مرهقا تماما.
0: Most likely by the time he got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally.
1: وأغلب الظن أنه عندما وصل إلى البيت كان مدمرا تماما جسديا وذهنيا وعاطفيا.
0: You can understand his feelings.
1: تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: If you have ever been in a real hand-to-hand combat with the devil, you'll understand.
1: إذا كنت قد واجهت معركة حقيقية متواصلة مع الشيطان, عندئذ تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: You will only appreciate the way Abraham felt if you have been in real spiritual warfare and the Lord gives you victory.
1: سوف تقدر حقيقة مشاعر إبراهيم فقط إذا كنت قد اجتزت حربا روحية حقيقية وأعطاك الرب النصرة.
0: You will understand the drain that takes place after victory.
1: سوف تفهم الإحساس بالجفاف والاستنزاف الذي يحدث عقب النصرة.
0: Or you may be saying, now wait a minute, how in the world can he feel devastated after a great victory?
1: أو قد تقول انتظر دقيقة, كيف يعقل أن يشعر بالدمار بعد النصرة العظيمة؟
0: How can he feel down when he is secure at his house?
1: كيف يشعر بالكآبة بينما هو آمن في بيته؟
0: Someone said that cowards are afraid before the battle and heroes are afraid after the battle.
1: قال أحدهم مرة الجبناء يخافون قبل المعركة والأبطال يخافون بعدها.
0: This is certainly true of Abraham in the aftermath of his success.
1: وهذا حقيقي بالتأكيد بالنسبة لإبراهيم في أعقاب نجاحه.
0: How do I know that?
1: كيف أعرف ذلك؟
0: Genesis chapter 15 and verse 1.
1: في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا.

0: is the moment after the flush of victory.
1: اللحظة التي نكون أنت وأنا فيها أكثر تعرضا للخطية وضعفا أمامها هي اللحظة التي تعقب توهجنا بالنصرة.
0: You are not only surprised at your victory,
1: فأنت لن تكون فقط مندهشا لنصرتك,
0: but you will have mixed feelings between pride and fear.
1: ولكن سيكون لديك شعور ممتزج بين الكبرياء والخوف.
0: A mixed feelings between thinking that you did it, which is from the devil, of course.
1: شعور ممتزج بين التفكير في أنك أنت الذي حققت ذلك بجهدك, وهو شعور من الشيطان بالطبع.
0: And fear of what if they came after me again, will I succeed again?
1: والخوف من احتمال مطاردة الأعداء لي مرة أخرى. ترى هل سأنجح مرة أخرى؟
0: Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression.
1: وقد بدأ إبراهيم ينزل خطوة من قمة النصرة, وكان على وشك الاندفاع بسرعة إلى هوة الإحباط.
0: But God stepped in and stopped him at midfall.
1: ولكن الله استوقفه في منتصف السقوط.
0: So God says to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield."
1: ولذلك قال الله لإبراهيم, لا تخف لأني أنا ترس لك.
0: What does the shield do?
1: ماذا يعمل الترس؟
0: It protects you from the weapons of your opponent.
1: إنه يحميك من أسلحة خصمك.
0: What God is saying to Abraham is this.
1: ما أراد الله أن يقوله لإبراهيم هو هذا.
0: Abraham.
1: يا إبراهيم,
0: you are under my cover.
1: أنت تحت غطائي.
0: You are under my care.
1: أنت تحت عنايتي ورعايتي.
0: You are under my protection.
1: أنت تحت حمايتي.
0: You have me for a shield.
1: أنا لك كترس.
0: Your enemies will have to get to me before they can get to you.
1: أعداؤك لابد أن يبدأوا بي قبل أن يبدأوا بك.
0: Look at the second part of verse 1 of chapter 15.
1: تأمل الجزء الثاني من العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: I am your shield, your very great reward.
1: أنا ترس لك, أجرك كثير جدا.
0: A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward.
1: والترجمة الحرفية لهذه الآية يمكن أن تكون على هذا النحو. أنا المكافأة العظمى الفائقة لك.
0: What is God saying to Abraham?
1: بعبارة أخرى كان الله يقول لإبراهيم,
0: Abraham,
1: يا إبراهيم,
0: you have refused to get rich quick from the offer of the king of Sodom.
1: لقد رفضت أن تكون غنيا بسرعة أمام عرض ملك سدوم.
0: You have cut into your net worth and gave sacrificially to me.
1: ولقد قاطعت كل شيء وأعطيتني بسخاء.
0: You have been self-sacrificing.
1: ضحيت بنفسك وأعطيت بسخاء.
0: You have been magnanimous with selfish Lot.
1: وكنت شهما مع لوط الأناني.
0: You have been generous toward me.
1: وكنت كريما وسخيا نحوي.
0: Abraham, do not think that all of this has been wasted on me.
1: يا إبراهيم, لا تظن أن كل هذا قد ضاع منك سدى علي.
0: And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward.
1: لكن بسبب هذا أنت تأخذني أنا. رب السماء والأرض هو بشخصه أجرك ومكافأتك.
0: My listening friends, let me tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون دعني أقول لكم.
0: That when you have Jesus, you have everything.
1: أنه عندما يكون لك يسوع فأنت تمتلك كل شيء.
0: He is the one who satisfies the lonely heart.
1: هو الشخص الذي يشبع القلب الموحش.
0: He is the one who fills the empty voids.
1: هو الذي يملأ الفراغات الشاغرة.
0: He is the one who gives joy to the joyless.
1: هو الذي يعطي الفرح للذي لا فرح عنده.
0: He is the one who compensates the victim.
1: هو الذي يعوض الضحايا.
0: He is the one who vindicates the righteous.
1: هو الذي يدافع عن الباري ويحميه.
0: He is the one who supplies all of your needs.
1: هو الذي يمدك بكل احتياجاتك.
0: Do you know him as Savior and Lord?
1: فهل تعرفه كمخلصك وكرب

0: ربك.
1: You can know him today.
0: يمكنك أن تعرفه اليوم.
1: Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you.
0: اعترف بخطيتك له وتب وادعو يسوع أن يأتي إليك ويغفر لك خطاياك.
1: He promised to come to everyone who invites him.
0: لقد وعد أن يأتي لكل من يدعوه.
1: He will come to you today.
0: وسيأتي إليك اليوم.
1: Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today?
0: فلماذا لا تدعوه اليوم وتقبله كمخلصك من الخطية ومن الجحيم؟
1: It is my prayer that you will.
0: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
1: In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance.
0: وفي حلقتنا القادمة سنرى أن إبراهيم مع أنه كان يعرف كل هذه الأشياء إلا أنه كان لا يزال يشتاق إلى مزيد من الضمان والتأكيد.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد، أنت مش لوحدك.
2: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، وإحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في أفكار أكتر عن إزاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7، وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
3: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا؟ لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن ما عرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما أعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت، وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة روميا إصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له يا رب إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وأصحاح 5 وبداية من عدد 7. هنلاقي بولس الرسول بيقول فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي، ايه اللي بيرضي الرب؟ ايه اللي المفروض نعمله علشان نبين انه مستحق كل عبادتنا وكل اعماق كياننا وحياتنا؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي اننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني اقول لكم على فعل تاني وهو العطاء. وهنروح دلوقتي لرسالة فيليبي، وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17 فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا خلي بالك أنا كنت أقدر أستغنى عن اللي أنتم بعتوه لي، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. فمعظم الأحيان بنفكر وبنقول أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا واحنا بنلم العطاء. واتجرأ واقول انه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان أقول لكم إنه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الأولى وإصحاح 2. بولس بيقول في الأعداد من 1-3: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر أنه الغرض الكامل من العبادة اللي أنت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد أنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير أننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز أننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول أنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، إيه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على أرض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو ما زال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يؤول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أضاعت درهاما واحدا؟ ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم، هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك. فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل. فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب، ويقيم الولائم المطرفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر، مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وأتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها انها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجات تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتديتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب او الايجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية او متراجعة في اعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا ارض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من ارض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على ارض الموعد، ارسل 12 واحد يشوفوا الارض في الاول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على ايه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم، وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا. الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب عالم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هما لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. وقت كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدينا الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من الكتاب المقدس، مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على امور اخرى، امور غير ارضية، امور ابدية. الناس شايفة انه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الارض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت او فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا أن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك اتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح ليه كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس، كل ما كان إيجابي كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي. لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين ان هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة او باتجاه ايجابي. لا، ابتدي باتجاه ايجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتعامل معاك بنفس الايجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الايجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لانه الله اتجاهه ايجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي استحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هم نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايزي المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: هيه يا عم قاسم.
6: نعم يا حسام.
5: إنجيل برنابا
6: ما له؟
5: نتكلم عنه.
6: نتكلم
7: بشرط.
8: شرط؟ أي شرط؟
7: يحدثنا عنه بتفصيل.
9: أبي يوفي كل موضوع حقه.
5: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
6: كان هناك ما هو أهم لهم.
7: هذا الموضوع أهم لنا.
6: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
9: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
6: نعم يتفقان.
9: وكيف ذلك؟
6: سترين. هناك إنجيل واحد.
7: أربعة. أربعة أناجيل.
5: خمسة.
8: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
5: وإنجيل برنابا.
9: أبي يقول إنجيل واحد.
6: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
9: إنجيل واحد فقط.
7: هذا أفضل.
8: أفضل؟ كيف؟
7: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
6: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
5: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
9: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
8: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
7: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
6: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
5: هذه آية لا إنجيل.
9: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة، يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
6: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
7: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
8: ولماذا يقولون هذا؟
5: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
8: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
9: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
7: أخطأ المسيح وأخذوا يهوذا
6: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
5: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
7: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
9: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
6: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
7: ومن أيضا يا عم قاسم؟
6: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان، وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
5: هذه كتب قديمة.
9: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
8: من الذي عربه؟
9: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
6: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس.
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة؟
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

بل تصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في تثنية 3:14: يائير بن منسى أخذ كل كرة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان، حوث يائير إلى هذا اليوم. فقوله إلى هذا اليوم يدل على أن المتكلم كان متأخرا، وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين. والأغلب أن هذه العبارة كانت في الهامش فألحقت بالنص،
2: بل نقول إن عبارة إلى هذا اليوم من كلام موسى الذي وصف ما خص يائير من الأراضي في الزمن الماضي، ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يوم تدوين التوراة. فيجوز للمؤلف أن يصف شيئاً ثم يردفه بقوله وصفته هذه باقية إلى يومنا هذا.

0: أمر الرب بني إسرائيل في تثنية 7:3 بعدم الزواج من أجنبيات، ولكن الملك سليمان تزوج من أجنبيات كما جاء في ملوك الأول 3:1.
1: الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية، قد تجر زوجها للعبادة الصنمية. ولكن لو آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي، فإنها بإيمانها تدخل في جماعة الرب كما حدث مع رعوث المؤابية. لعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجاته الأجنبيات لعبادة الإله الحقيقي الوحيد يهوه، لكن ظنه خاب، فقد جعلته زوجاته الغريبات يخطئ وينحرف، فعاقبه الله لأنه خالف شريعته. هذه من خطايا سليمان، لا تناقض هنا، بل هنا أمر إلهي لم يطعه سليمان فنال جزاء من يعصى ربه.
0: جاء في تثنية 7:22: ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكسر عليك وحوش البرية. هذا يعني أن عدد بني إسرائيل لم يكن 2.5 مليون.
1: يظهر في أول الأمر أن هذا العدد كبير جدا، لكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الذين رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر لا نستغرب ذلك. فذكر في التوراة أنه كان عند إبراهيم 318 من غلمانه المتمرنين ولدان بيته، فأنقذ بهم ابن أخيه لوطا. فكان بيت إبراهيم يشتمل على 1000 شخص من رجال ونساء وأولاد على الأقل. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليه. ودليل آخر أنه ورد في تكوين 34 أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة. فإذا أمكن ليعقوب أن يستعيد بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه، وإذا أمكن لأفرايم أن يحارب جت، لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسطة أولادهم فقط. فلا عجب إذا بلغ العدد 2 مليون. ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في خروج 1:9: قال فرعون لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. فلو لم يكونوا كثير العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضا إنهم خافوا من انضمامهم إلى أعدائهم وأخذ بلادهم منهم.
0: جاء في تثنية 8:2: وتتذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ وهذا ينسب عدم المعرفة لله، وهو مستحيل، كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل 1:24: أيها الرب العارف قلوب الجميع.
1: لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم الله بكل شيء. أما العبارات التي تفيد أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم، فليس معناها أنه سبحانه يجهل خفايا القلوب، لكن معناها أن الله يمتحن الناس ليعلمنا أنه سبحانه يدخل الإنسان في ظروف خاصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة الله السابقة لخفايا قلب الإنسان ونياته. ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم الله عليه. للإيضاح نقول إن أستاذ الكيمياء يشرح حقيقة علمية لتلاميذه ويقول لهم: دعوني أمزج هذا الحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة، وهو يعرف مقدما نتيجة المزج المزمع عمله. هكذا الحال عندما يرسل الله التجارب إلى الناس، فهو يقصد امتحانا ليس هو نفسه سبحانه في حاجة إليه، لكنه يقصد خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس. لقد ظهرت طاعة إبراهيم لله عندما قبل أن يضحي بابنه الوحيد حسب أمر الله، وكان هذا برهانا عمليا على محبة إبراهيم لله، كما أن إيمان إبراهيم في الوقت نفسه تقوى. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه لله تكفيه الإشارة إلى عمل طاعته الفائق. وعندما قال الله لإبراهيم: الآن علمت أنك خائف الله، لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف فعرف، بل يعني أنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس. وعلاوة على ما تقدم، نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد الله في كل عصر أن يسيروا في خطواتهم. فإبراهيم خليل الله انتصر في هذه القضية انتصارا باهرا، وسطر خبر هذه النصرة في الكتاب المقدس لأجلنا نحن. فالآيتان المشار إليهما لا تتناقضان.

0: نفهم من تثنية 10:3 أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان 40 سنة في صحراء سيناء، بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج 25:10 35:12 37:1 أن التابوت صنع قبل سنوات التيهان.
1: يبدأ موسى موعظته المدونة في سفر التثنية الأصحاح 10 بقوله: في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصنع لك تابوتا من خشب. وفي هذا كان كليم الله موسى يروي أحداث 40 سنة مضت، فأورد الأمور المتصلة ببعضها معا بغض النظر عن الفاصل الزمني بين وقت الوعظ ووقت عمل التابوت ووقت نحت لوحي الحجر. فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجر، وهو يعني ما سبق أن فعله منذ 40 سنة. لقد صنع التابوت فعلا في أوائل سنوات التيهان، ونحت اللوحان بعد ذلك، وموسى يسترجع ما سبق أن عمله في ذلك الوقت.
0: جاء في تثنية 11:25: لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم. ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم في عاي، يشوع 7:4، وأخيرا سباهم الأشوريون في ملوك الثاني 16:9، والبابليون ملوك الثاني 25:22. فيكون أن تثنية 11:25 نبوءة كاذبة.
1: ليست هذه الآية نبوة كاذبة أبدا، لكن الوعد مشروط. بدأ بالقول: إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقون به، لا يقف إنسان في وجهكم. وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب وانتصروا على المدن الحصينة أريحة وغيرها، كان هذا تحقيقا للنبوة. ولما عصوه هزمتهم بلد صغيرة هي عاي، وصدقت النبوة أيضا، لأن النبوة كانت مشروطة بالطاعة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور، فإحنا النهاردة معنا في حلقتنا دكتور نرمين. إزيك يا دكتور؟
1: إزيك يا توني، أهلا بي.
0: ممكن تعرفينا بنفسك أكتر، أنتي تشتغلي فين؟
1: أنا نرمين سمير، أنا أخصائي أمراض نفسية وعصبية، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطة في العجوزة، ودلوقتي برا مصر.
0: ممكن يا نرمين تقول لنا حاجة فرقت معاكي في الأغنية اللي احنا سمعناها من شوية في أول الحلقة؟
1: فرق معايا الجملة اللي هي بيقولوا فيها لو تعرف قد إيه الناس حابينك ومسمينك ملاك رحمة. لو كل واحد فعلا يعني كل دكتور فاهم انه قد ايه الناس مسلمين له كمان اللي بيقول عليه، يعني محدش بيشكك في كلامه وبياخده كده، يعني مديان له ثقة كأنه إله. وهو فعلا عند قدماء المصريين الدكتور ده كان حد من الآلهة، يعني حد حكيم، وفضل وقت لغاية وقت طويل الحكيم ده حد اللي هو لكل عيلة ليها الحكيم بتاعها، اللي هو مسؤول عن كل حاجة وكل مشاكل العيلة وكل حاجة، مش بس الأمراض يعني.
0: حلو قوي. وبحس كمان في النقطة اللي بتتكلمي فيها نرمين انه يعني ممكن في أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالتعب أو بالعلاج، إنه هو ممكن حد يجي يقولك فكرة فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكلة مثلا بالطريقة الفلانية، طب أنا جربته مرة مش عارف إيه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حتة لو خدت مثلا دواء غلط أو دواء بس عشان هو عاجبك أنت ممكن تنهي حياتك. فاللي هو لا، انت فعلا الدكتور هو حد مهم جدا، حد التخصص بتاعه ما بينفعش نهرج فيه، حد مش هينفع حد يجي يقولك لا ما تسمعش كلامه. فزي ما بتقولي انه لا، يعني الموضوع فعلا مهم جدا، هو مش حد بيقول اي حاجة. طيب المريض محتاج طريقة معاملة معينة من ناحية الدكتور، ولا الدكتور بيقدم بس العلاج اللي هو شايفه، بيشخص بس الحالة اللي هو شايفها وخلاص شكرا على كده؟
1: بص، انا مكنتش عارفة الحكاية دي غير لما دخلت انا مرة لأستاذ كبير في الجامعة، ودخلت كمريضة وهو معرفش خلاص ان انا دكتورة. وبعد ما دخلت وقعدت قدامه وحسيت ايه ده، احنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو هتبقى عايز تقول كل حاجة وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وازاي بدأ وبعدين ايه اللي حصل، ويعني بتبقى كأنها جلسة كده بتفتح فيها في كل حاجة. فطبعا المريض محتاج حد يسمعه نمرة واحد، والهيستوري تيكينج او انك تسمع عيان وتاخد منه كل حاجة من اول من الماضي والحاضر والموضوع بدأ ازاي، ده حاجة مهمة جدا في التشخيص.
0: انه برضو في حاجه انا كنت عايز اسال فيها، هل محتاج انه نعامله بطريقه مثلا في انواع معينه من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
1: تعاطف معاه او
0: تتعاطف مع حالته وتحسس انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبه فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
1: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمان الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه ان هو يفايت، انه المرض محتاج أكتر ان هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه. وفي وقت تاني محتاج يعني بالذات البنات مثلا او الفيميلز عامة بتبقى محتاجة اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وانها مش مجرد مريضة وسط 50 مريض في العيادة كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، هي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جاية تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهاردة فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهاردة.
0: اوكي. الدكتور نرمين، انت قلت لنا انك اشتغلتي فترة في مصر، هل انت شايفة انه في مصر مثلا في مستشفياتنا في عياداتنا في الدكاترة مثلا المصريين في حاجة احنا مفتقدينها، حاجة احنا محتاجينها، ان كان مثلا طريقة معينة في التعامل مع المرضى، ان كان اكسبيرينس او خبره معينه محتاجين نكتسبها جوه المهنه بتاعتنا.
1: محتاجين طبعا، احنا العدد الناس كتير قوي، عدد المرضى كتير، فبطبيعه الحال الدكتور بيبقى عنده ناس كتير، مش بيقدر يدي كل عيان الوقت الكافي، مش بيقدر يسبورتيف لكل عيان لوحده، فمحتاجين ان احنا ندي لكل مريض وقت كافي ونسمعه كويس، وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع المريض، يعني يبقى فيه فايلينج اكتر لكل بيشنت، الفايل مكتوب فيه كان جه امتى وايه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابعه كويس. لكن غير كده الدكاترة المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوهم طول حياتهم، ممكن مثلا الدكتور المصري يشوف العدد اللي شافه في سنة واحدة يشوفه دكتور مثلا في أمريكا في 7 سنين، عشان البوبوليشن كتير يعني. فهما بس يعني هم مستواهم العلمي كويس قوي، بس هما المشكلة بس في الوقت، وده دي مشكلة الكم من المرضى اللي بيقابلوه في الوقت القليل يعني.
0: طيب عندك حاجة تحبي تقوليها للدكاترة اللي بيتعاملوا مع المهنة كمهنة بس، فما عندهمش حتة انه في اوقات انا لازم اتعاطف بشكل معين مع المريض، في اوقات انا لازم اكون صبور جدا عليه، في اوقات انا لازم اسمع منه زي ما كنا بنقول من شوية، اللي واخدين المهنة شغل بس، فما عندهم ما بيعرفوش قوي يعملوا حتة الجانب الانساني والتعاطف. عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم اي كلام؟
1: اقول له بس افتكر انه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني ما هو ما عندوش حد تاني يلجأ له، وحاطط كل ثقته فيك، ان تكتب دواء بياخده، بتديله اي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج انه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى او عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
0: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حاسة ان هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل، في خلال شغلك؟
1: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة 70 سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول إن بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، إن هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم أنا في مكان مش عارف أنا فين، وحد يجي ياخدني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوا الدكتور. وبعدين بعد ما عملت له اسسمنت كده وعملت له شوية اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكة الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكرة الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيلة كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجة وياخدوا رأيه في كل حاجة ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه أنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وأن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم تدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يعني يتأثر جدا، كان موقف مؤثر بأنه حد كان كبير كده وابنه يعني ما كانش مصدق الكلام دوت.
0: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وبتنبسطي لما تفتكريه؟
1: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كانت واحده مدرسه بنتها في نفس المدرسه، وبنتها كانت بتسرق، رغم ان هم مش محتاجين اي حاجه ومستواهم كويس جدا، فهي اضطرت تنقل من المدرسه وتروح مدرسه تانية عشان بنتها بتاخد من زمايلها وبتحرجها قدام بقيه المدرسات. وبعدين فهمتها انه يعني اساس الموضوع ده الاحساس بالامان، وبدات تمشي معايا شويه. وبعد كده جات لي مبسوطه جدا ان بنتها رجعت بقت كويسه وجابتها معاها ورجعت المدرسه القريبه من البيت، فالدنيا اتظبطت كده، فحسيت ان انا يعني فرقت معاهم، فده في حد ذاته باحساس كويس.
0: احنا انبسطنا جدا بالكلام معاكي، وشكرا ليك يا دكتوره نرمين على وجودك معنا النهارده.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم

0: شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي.
1: هللويا هللويا،
0: بثق فيك انت حافظي، لا تنعس ولا تنام.
1: هللويا

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقول لك الخلاصه. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس، وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال؟ وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرا الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف في خوف جواك، خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى تقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون، ولا أقولك في غرفة المعيشة، أهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في ثلاث حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها. محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر، لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدوة ليه عد على الراجل اللي بيموت اللي مفلس اللي عريان واهتم بيه، وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق، وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليست النهاردة اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حتة في حياتك تحكم على نظرتك لبكرة. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحة النهاردة من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دفع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقوله فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب، مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان، بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي يخليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات، كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق العامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر.

0: الإحصائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

خلقت لأسبح. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. المزمور 102، الآيات من 16 إلى 18. يشير كاتب المزمور هنا إلى علامة عظيمة تشير إلى أن مجيء الرب قريب. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. إن إعادة بناء صهيون يجب أن تسبق وتستعد لعودة الرب في المجد، وهو أيضا يقوم بترميم وإعادة بناء الكنيسة المسيحية. وهذا دليل عظيم من بين العديد من الأدلة على أن الرب مستعد للظهور في مجده. وفي هذه الفترة نفسها يقول لنا كاتب المزمور عن الرب: التفت إلى صلاة المضطر. لقد صرخ شعب الله إليه لفترة طويلة، ويبدو أن صرخاتهم في كثير من الأحيان لم يتم الرد عليها، ولكن سيأتي اليوم الذي ستستجاب فيه ملايين وملايين الصلوات في فترة زمنية قصيرة من خلال تدخل الله الأسمى، أي عودة الرب يسوع المسيح شخصيا. ويتحدث كاتب المزمور أيضا عن هذه الفترة كجيل فريد فيه يخلق شعب ليسبح الرب، وهو ما يشير إلى شيء نراه يحدث اليوم، وهو استعادة التسبيح. لقد كان شعب الله بطيئا جدا في تسبيحه لعدة قرون، حتى أنه في الوقت الحالي نرى شعبا يخلق اليوم لهدف واحد محدد، وهو أن يسبح الرب. هناك فكر منطقي من خلال كل هذا. بمجرد أن نفهم ما يفعله الله في يومنا هذا من أجل شعبه، يجب أن تصرخ قلوبنا حتما طالبة النعمة لتستجيب بالتسبيح الذي يستحقه. يا رب، دعني أكون جزءا من هذا الجيل الذي بتسبيحه سيرحب بعودتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة في الحياة. مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني. مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني. مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر. سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
4: حكم صيني والتحفيز، تقديم

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذه السلسلة عن حياة إبراهيم.
0: I want to begin today by talking to you about fear.
1: أود أنني أبدأ حديثي معكم اليوم عن الخوف.
0: Fear, in one form or another, comes to all of us.
1: الخوف بشكل أو بآخر يأتي إلى كل واحد منا.
0: Fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances.
1: الخوف لا يأتي إلى كل واحد منا في نفس الوقت أو تحت نفس الظروف.
0: Fear of failure, for example, keeps some people from reaching their full potential.
1: فالخوف من الفشل على سبيل المثال يعوق بعض الناس من الوصول إلى طاقاتهم الكاملة.
0: Fear of criticism detains some people from accomplishing anything worthwhile.
1: والخوف من الانتقاد يعوق بعض الناس عن إنجاز شيء يذكر.
0: Fear of the unknown binds some people to the boundaries of what is only comfortable and familiar.
1: الخوف من المجهول يحتجز بعض الناس داخل حدود ما هو مريح وما هو مألوف فقط.
0: Irrational fear grips some people in a constant state of panic and disarray.
1: والخوف اللا عقلاني أو الخوف غير المنطقي يمسك بعض الناس بإحكام في حالة دائمة من الذعر والرعب والتشويش.
0: But not all fears are the kind that anticipate some kind of disaster.
1: ولكن ليست كل المخاوف من النوع الذي يتوقع نوعا ما من الكوارث.
0: There are fears that come after a great success.
1: فهناك مخاوف تأتي بعد نجاح عظيم.
0: There are fears that hit after a great victory.
1: وهناك مخاوف تصيبنا بعد انتصار عظيم.
0: There are fears that only move in after great achievements and accomplishments.
1: هناك مخاوف تنتابنا فقط بعد مآثر وإنجازات عظيمة.
0: The Bible reveals to us that this kind of fear have struck Abraham after a tumultuous victory.
1: ويكشف لنا الكتاب المقدس عن أن هذا النوع من الخوف لابد أنه انتاب إبراهيم بعد انتصار عنيف.
0: And that is why God said to him in Genesis 15:1.
1: ولهذا قال الله له في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: In the last broadcast, we left Abraham separated from his self-centered nephew Lot.
1: في رسالتنا الماضية تركنا إبراهيم وقد انفصل عن ابن أخيه الذي تمركز اهتمامه في ذاته.
0: And Abraham is now dwelling securely where God wanted him to be.
1: والآن نرى إبراهيم يقيم آمنا حيث أراده الله أن يكون.
0: But troublesome family members can cause problems whether they are living nearby or far away.
1: ولكن أفراد العائلة المتعبين يمكن أن يسببوا المشاكل سواء كانوا يسكنون قريبا أو بعيدا.
0: Lot's selfishness kept his uncle Abraham on his knees.
1: أنانية لوط جعلت عمه إبراهيم راكعا على ركبتيه.
0: Lot's self-centeredness kept Uncle Abraham's peace constantly disturbed.
1: تمركز الذات في حياة لوط جعلت سلام عمه إبراهيم دائما مضطربا ومنزعجا.
0: You can read about this in Genesis chapter 14.
1: يمكنك أن تقرأ عن هذا المعنى في الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: One of the Sodomites escaped and came to Abraham to deliver some bad news.
1: واحد من السدوميين نجا وجاء إلى إبراهيم وأبلغه بالأخبار السيئة.
0: In effect, he said to him, "Your nephew and his entourage were taken hostage by a gunman."
1: وفي الواقع قال له: ابن أخيك وحاشيته أخذوا رهائن بواسطة رجال مسلحين.
0: Chapter 14, verse 13 of the book of Genesis.
1: الأصحاح الرابع عشر من العدد الرابع عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر تكوين. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر وكانوا أصحاب عهد مع أبرام.
0: Naturally, the magnanimous Abraham responded quickly and he went to the rescue of his nephew.
1: وكان من الطبيعي أن إبراهيم الرجل الشهم يتجاوب بسرعة فذهب لإنقاذ ابن أخيه.
0: Abraham took his 318 men rescue squad and stormed the place.
1: أخذ إبراهيم 318 من فريق الإنقاذ وأغار على المكان.
0: You can safely assume that when Abraham and his boys returned to Sodom with the hostages and the confiscated property, they received a hero's welcome.
1: وتستطيع أن تفترض وأنت مطمئن أن إبراهيم وغلمانه عندما عادوا إلى سدوم ومعهم الرهائن والممتلكات المغتصبة المصادرة أنهم استقبلوا استقبال الأبطال.
0: So much so that the king of Sodom wanted to give Abraham a blank check. It was up to him to fill in the amount.
1: إلى الدرجة التي أراد فيها ملك سدوم أن يعطي إبراهيم شيكا على بياض لكي يملأه إبراهيم بمعرفته كما يشاء.
0: In verse 21 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: وفي العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: The king of Sodom said to Abraham, "Give me the people and keep the goods for yourself."
1: قال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك.
0: Had Abraham accepted this offer, he would have been a multimillionaire.
1: لو كان إبراهيم قد قبل هذا العرض لكان قد أصبح في عداد أصحاب ملايين الملايين.
0: He would have been able to expand his ranching operations to a level of an empire.
1: وكان يصبح قادرا على توسيع أملاكه ومزارعه إلى مستوى إمبراطورية.
0: And the idea must have been tempting.
1: ولا بد أن الفكرة كانت مغرية.
0: But the way Abraham dealt with this temptation was absolutely beautiful.
1: ولكن الطريقة التي تعامل بها إبراهيم مع هذه التجربة كانت جميلة جدا.
0: He certainly turned to the king of Sodom and said,
1: لقد اتجه بكل بساطة إلى ملك سدوم وقال له.
0: In verses 22 and 23 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين، قال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام.
0: What an example of trusting in God to be his provider.
1: ويا له من نموذج عظيم للثقة في الله ليكون هو المدبر والمعتني.
0: Abraham said no to wealth right in front of Lot's eyes, who would have grabbed any scraps that the king of Sodom would have tossed his way.
1: ولا شك أن كلام إبراهيم الذي قال لا للثروة، هذا الكلام لم يكن مرضيا في عيني لوط الذي كان يمكن أن يرحب بالتقاط أي فتاة يقذفه بها ملك سدوم.
0: As if Abraham is saying, if I am going to be blessed, I want God to bless me, not you, even though you are a king.
1: كما لو أن إبراهيم أراد أن يقول إذا كنت سأتبارك فإنني أريد أن الله هو الذي يباركني وليس أنت حتى مع كونك ملكا.
0: To compound this incredible trust in God's provision.
1: ولكي يزيد ويضاعف هذه الثقة التي لا تصدق في تدبير الله وعنايته.
0: When Melchizedek appeared from nowhere, it seems, Abraham gives him one-tenth of his net worth.
1: عندما ظهر ملكي صادق فجأة دون أن يعرف من أين جاء فإن إبراهيم يعطيه عشرا من كل شيء.
0: You can read that in verses 18 to 20 of Genesis chapter 14.
1: تستطيع أن تقرأ هذا المعنى من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: Melchizedek, which means the king of righteousness, was also called the king of Salem or Shalom, the king of peace.
1: وملكي صادق الذي يعني اسمه ملك البر كان أيضا يسمى ملك سليم أو شالوم أي ملك السلام.
0: Hebrew 7 says Melchizedek was a type of Christ.
1: والأصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن ملكي صادق كان مشبها بالمسيح.
0: Let us read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات. بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم.
0: Not only does Abraham turned down an incredible opportunity to become rich because it was not from God.
1: ولم يكتفي إبراهيم بأن يضيع فرصة لا تصدق لكي يصبح غنيا لأنها لم تكن من الله.
0: But he turns around and he gives a tenth of all that he has to Melchizedek.
1: بل إنه يتجه أيضا إلى ملكي صادق ليقدم له عشرا من كل شيء.
0: Melchizedek brings out bread and wine and shares it with Abraham, thus foreshadowing the cross.
1: ويخرج ملكي صادق خبزا وخمرا ويشارك بهما إبراهيم وهكذا ينذر بالصليب.
0: Psalm 110 tells us that the high priestly order of Melchizedek is of the highest order.
1: ويخبرنا المزمور 110 أن رتبة ملكي صادق هي أعلى رتبة كهنوتية.
0: Abraham basically tithed his net worth to Christ.
1: ولقد قدم إبراهيم أساسا عشرا من كل شيء للمسيح.
0: So when we tithe to the Lord, not to a cause or to a person.
1: وهكذا عندما نقدم العشور فإننا نقدمها للرب وليس لشيء معين ولا لشخص معين.
0: The Bible tells us that the tithe is the Lord's.
1: والكتاب المقدس يقول لنا إن العشرة هو للرب.
0: When I give to the poor, I get the glory.
1: فعندما أعطي للفقراء أنال أنا المدح والمجد.
0: But when I tithe to the storehouse and the storehouse gives to the poor, God gets the glory.
1: ولكن عندما نقدم العشرة للمستودع والمستودع هو الذي يعطي للفقراء فإن الله هو الذي ينال المجد.
0: Back to Abraham.
1: نعود مرة أخرى إلى إبراهيم.
0: After refusing the offer to get rich quick,
1: بعد أن رفض إبراهيم العرض الذي يجعله غنيا بسرعة,
0: after giving the tithe of his net worth to Melchizedek,
1: وبعد أن أعطى العشرة من كل شيء لملكي صادق,
0: Abraham gets home totally worn out.
1: يعود إبراهيم إلى بيته مرهقا تماما.
0: Most likely by the time he got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally.
1: وأغلب الظن أنه عندما وصل إلى البيت كان مدمرا تماما جسديا وذهنيا وعاطفيا.
0: You can understand his feelings.
1: تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: If you have ever been in a real hand-to-hand combat with the devil, you'll understand.
1: إذا كنت قد واجهت معركة حقيقية متواصلة مع الشيطان, عندئذ تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: You will only appreciate the way Abraham felt if you have been in real spiritual warfare and the Lord gives you victory.
1: سوف تقدر حقيقة مشاعر إبراهيم فقط إذا كنت قد اجتزت حربا روحية حقيقية وأعطاك الرب النصرة.
0: You will understand the drain that takes place after victory.
1: سوف تفهم الإحساس بالجفاف والاستنزاف الذي يحدث عقب النصرة.
0: Or you may be saying, now wait a minute, how in the world can he feel devastated after a great victory?
1: أو قد تقول انتظر دقيقة كيف يعقل أن يشعر بالدمار بعد النصرة العظيمة؟
0: How can he feel down when he is secure at his house?
1: كيف يشعر بالكآبة بينما هو آمن في بيته؟
0: Someone said that cowards are afraid before the battle and heroes are afraid after the battle.
1: قال أحدهم مرة الجبناء يخافون قبل المعركة والأبطال يخافون بعدها.
0: This is certainly true of Abraham in the aftermath of his success.
1: وهذا حقيقي بالتأكيد بالنسبة لإبراهيم في أعقاب نجاحه.
0: How do I know that?
1: كيف أعرف ذلك؟
0: Genesis chapter 15 and verse 1.
1: في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: The wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs and he meets them.
1: الشيء العجيب عن إلهنا هو أنه يعلم باحتياجاتنا التي لا ننطق بها وهو يتكفل بها ويدبرها.
0: My listening friends, I want to tell you something very, very important, so please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئاً مهماً جداً. أرجو أن تنصتوا إلي جيداً.
0: The moment when you and I are most vulnerable to sin is the moment after the flush of victory.
1: اللحظة التي نكون أنت وأنا فيها أكثر تعرضاً للخطية وضعفاً أمامها هي اللحظة التي تعقب توهجنا بالنصرة.
0: You are not only surprised at your victory,
1: فأنت لن تكون فقط مندهشا لنصرتك,
0: but you will have mixed feelings between pride and fear.
1: ولكن سيكون لديك شعور ممتزج بين الكبرياء والخوف.
0: A mixed feelings between thinking that you did it, which is from the devil, of course.
1: شعور ممتزج بين التفكير في أنك أنت الذي حققت ذلك بجهدك وهو شعور من الشيطان بالطبع.
0: And fear of what if they came after me again, will I succeed again?
1: والخوف من احتمال مطاردة الأعداء لي مرة أخرى. ترى هل سأنجح مرة أخرى؟
0: Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression.
1: وقد بدأ إبراهيم ينزل خطوة من قمة النصرة وكان على وشك الاندفاع بسرعة إلى هوة الإحباط.
0: But God stepped in and stopped him at midfall.
1: ولكن الله استوقفه في منتصف السقوط.
0: So God says to Abraham, do not be afraid because I am your shield.
1: ولذلك قال الله لإبراهيم لا تخف لأني أنا ترس لك.
0: What does the shield do?
1: ماذا يعمل الترس؟
0: It protects you from the weapons of your opponent.
1: إنه يحميك من أسلحة خصمك.
0: What God is saying to Abraham is this.
1: ما أراد الله أن يقوله لإبراهيم هو هذا.
0: Abraham,
1: يا إبراهيم,
0: you are under my cover.
1: أنت تحت غطائي.
0: You are under my care.
1: أنت تحت عنايتي ورعايتي.
0: You are under my protection.
1: أنت تحت حمايتي.
0: You have me for a shield.
1: أنا لك كترس.
0: Your enemies will have to get to me before they can get to you.
1: أعداؤك لابد أن يبدأوا بي قبل أن يبدأوا بك.
0: Look at the second part of verse 1 of chapter 15.
1: تأمل الجزء الثاني من العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: I am your shield, your very great reward.
1: أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward.
1: والترجمة الحرفية لهذه الآية يمكن أن تكون على هذا النحو. أنا

0: with selfish Lot.
1: وكنت شهما مع لوط الأناني.
0: You have been generous toward me.
1: وكنت كريما وسخيا نحوي.
0: Abraham, do not think that all of this has been wasted on me.
1: يا إبراهيم لا تظن أن كل هذا قد ضاع منك سدى علي.
0: And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward.
1: لكن بسبب هذا أنت تأخذني أنا. رب السماء والأرض هو بشخصه أجرك ومكافأتك.
0: My listening friends, let me tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون دعني أقول لكم.
0: That when you have Jesus, you have everything.
1: أنه عندما يكون لك يسوع فأنت تمتلك كل شيء.
0: He is the one who satisfies the lonely heart.
1: هو الشخص الذي يشبع القلب الموحش.
0: He is the one who fills the empty voids.
1: هو الذي يملأ الفراغات الشاغرة.
0: He is the one who gives joy to the joyless.
1: هو الذي يعطي الفرح للذي لا فرح عنده.
0: He is the one who compensates the victim.
1: هو الذي يعوض الضحايا.
0: He is the one who vindicates the righteous.
1: هو الذي يدافع عن الباري ويحميه.
0: He is the one who supplies all of your needs.
1: هو الذي يمدك بكل احتياجاتك.
0: Do you know him as Savior and Lord?
1: فهل تعرفه كمخلصك وكربك؟
0: You can know him today.
1: يمكنك أن تعرفه اليوم.
0: Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you.
1: اعترف بخطيتك له وتب وادع يسوع أن يأتي إليك ويغفر لك خطاياك.
0: He promised to come to everyone who invites him.
1: لقد وعد أن يأتي لكل من يدعوه.
0: He will come to you today.
1: وسيأتي إليك اليوم.
0: Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today?
1: فلماذا لا تدعوه اليوم وتقبله كمخلصك من الخطية ومن الجحيم؟
0: It is my prayer that you will.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance.
1: وفي حلقتنا القادمة سنرى أن إبراهيم مع أنه كان يعرف كل هذه الأشياء إلا أنه كان لا يزال يشتاق إلى مزيد من الضمان والتأكيد.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، وإحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في أفكار أكتر عن إزاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنعرف مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7، وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
3: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال، ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس، ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قادر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها ابدا؟ لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن ما عرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق، لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما أعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت، وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة روميا إصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له يا رب إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وأصحاح 5 وبداية من عدد 7. هنلاقي بولس الرسول بيقول فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي، ايه اللي بيرضي الرب؟ ايه اللي المفروض نعمله علشان نبين انه مستحق كل عبادتنا وكل اعماق كياننا وحياتنا؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي اننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني اقول لكم على فعل تاني وهو العطاء. وهنروح دلوقتي لرسالة فيليبي وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17 فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا خلي بالك أنا كنت أقدر أستغنى عن اللي أنتم بعتوه لي، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. فمعظم الأحيان بنفكر وبنقول أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لان العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لانه انا وانتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فاحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع اكتر. العطاء مرتبط اكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا واحنا بنلم العطاء. واتجرأ واقول انه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان أقول لكم إنه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الأولى وإصحاح 2. بولس بيقول في الأعداد من 1-3: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر أنه الغرض الكامل من العبادة اللي أنت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد أنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير أننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه، حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله، لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه إنه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لأن كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال: الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز أننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول أنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، إيه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على أرض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
2: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه ب10,000 ذلك الزاحف عليه ب20,000؟ وإلا فإنه والعدو مازال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يقول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جوبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أضاعت درهاما واحدا ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. أقول لكم هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل لابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك، فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل، فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
قد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب، ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر، مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديدة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقول لك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وأتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها انها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجات تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتديتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب او الايجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كثيرة جدا بتبقى داخلة متراخية او متراجعة في اعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا ارض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من ارض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على ارض الموعد، ارسل 12 واحد يشوفوا الارض في الاول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على ايه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم، وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هم يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسل انفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من ارض مصر، موسى راح قال لهم ان الرب هيخرجكم، الرب عالم اوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من ارض العبودية. الكتاب يقول ان هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. وقت كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من الكتاب المقدس، مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على امور اخرى، امور غير ارضية، امور ابدية. الناس شايفة انه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الارض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت او فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل، يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا أن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك، اتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما أنت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء، مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس، كل ما كان إيجابي كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوها كذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين ان هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة او باتجاه ايجابي. لا، ابتدي باتجاه ايجابي، بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتتعامل معاك بنفس الايجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الايجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لانه الله اتجاهه ايجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي استحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هما نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايز المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: هيه يا عم قاسم.
6: نعم يا حسام.
5: إنجيل برنابا
6: ما له؟
5: نتكلم عنه.
6: نتكلم
7: بشرط.
8: شرط؟ أي شرط؟
7: يحدثنا عنه بتفصيل.
9: أبي يوفي كل موضوع حقه.
5: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
6: كان هناك ما هو أهم لهم.
7: هذا الموضوع أهم لنا.
6: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
9: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
6: نعم يتفقان.
9: وكيف ذلك؟
6: سترين. هناك إنجيل واحد.
7: أربعة. أربعة أناجيل.
5: خمسة.
8: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
5: وإنجيل برنابا.
9: أبي يقول إنجيل واحد.
6: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
9: إنجيل واحد فقط.
7: هذا أفضل.
8: أفضل؟ كيف؟
7: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
6: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
5: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
9: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
8: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
7: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
6: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
5: هذه آية لا إنجيل.
9: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة، يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
6: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
7: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
8: ولماذا يقولون هذا؟
5: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
8: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
9: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
7: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
6: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
5: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
7: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
9: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
6: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
7: ومن أيضا يا عم قاسم؟
6: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان، وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
5: هذه كتب قديمة.
9: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
8: من الذي عربه؟
9: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
6: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لابد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله؟ نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لابد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب.
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوا ها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله سباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه، ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: كل آلة صورت ضدك لا تنجح. أشعياء 54 وعدد 17. ختم الرب بالفشل على كل آلة يصورها العدو ضدك.
1: بيقضي العدو فترات طويلة يراقب أولاد الرب علشان يعرف إيه وفين نقطة ضعفهم. واحد نقطة ضعفه الشهوة، والتاني نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه كبرياءه واعتزازه بنفسه، وهكذا. بيبدأ العدو باهتمام أنه يصور آلة حرب ضد كل مؤمن على حدة على حسب الثغرات اللي هو شايفها فيه. أثناء ده ما بيحصل بيكون الرب صامت، ما بيرضاش أحيانا يحبط خطط العدو من أول لحظة، ويطمن العدو أن أدواته بتتصور، ويهني نفسه أن نهاية المؤمن ده خلاص بتقرب، وأنه هيصطاده هيصطاده وما فيش مفر. فاكرين معايا أن ده نفس اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه مردخاي في العهد القديم في سفر إستير؟ ترك الرب همان يعد الخطة ويصنع صليب علشان يصلب عليه مردخاي البار، لكن بعد ما وصلت خطة همان لنهايتها، وبعد ما شعر في نفسه أن مردخاي انتهى أمره، بدأت خطة الرب. وأصدر الرب فرمان بأن الخطة نفسها تتقلب على همان، وكأنه ساب العدو يتعب علشان في النهاية يدمر نفسه بنفسه. ومن ناحية تاني كانت أعظم فرصة مش بس لإحباط الخطة دي ضد مردخاي، لكن الرب دايما كان بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما يهموش بس الانتصار، لكن دايما يطلع بغنيمة العدو لصالح ولاده، يكرم مردخاي الإكرام اللي كان عدوه بيتمناه لنفسه. الرب سلب العدو، الرب جرد العدو مش بس من قوته، ولكن حتى من شكايته ضد أي واحد من ولاده. وطبعا كونك من ولاده أو من بناته ده ملهوش طلب إنك تستحق في ذاتك أو لا تستحق، ولا إنك بريء أو مظلوم. كونك من ولاد الرب فالرب هو المسؤول عن حمايتك، شيء يخلي قلبك يتملي بالأمان. إلهك حي، الإله اللي أكرم يوسف واللي عوض أيوب، اللي أنصف مردخاي واللي بارك يعقوب، هو هو لم ولن يتغير. وده في حد ذاته أكبر ضمان إن المعركة مهما اختلفت تفاصيلها لكن ليها نفس النهاية.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

دخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

0: جمعتكم مع برنامج زاجل.
1: رخيصة أوي الحياة لو كل اللي فيها يدوب شوية ساعات دقتها لحن نشاز، ألوانها بياض غرقان في سواد، قيمتها يا ولداه برخص التراب. رخيصة أوي الحياة لو كل قيمتها كام رقم في شوية شيكات عند الجد تصدمك، لأنها كلها متزورة عملتها متأخرة، ما توفيش حتى حق تذكرة درجة تالتة في قطر الحياة. رخيصة أوي الحياة لو آخر ما فيها سهرة حمرة، مكالمة ناعمة، ماسكات وبرفانات وكاس خمرة، وشوية كيمياء متلفحين بالليل، هربانين من ده النور، وانت يا ولداه متغمي زي الطور، فاهم انك بطل ومعبود الحور. معلش بكرة تشوف آخر سكتك عتمة، وهتفوق أكيد من الخدعة، هتتصدم صدمة نازل أديك في الحفرة اللي ترمى فيها قبلك، زي كل دور بيدور بتضحك. معلش يشهد علينا بكرة. رخيصة أوي الحياة لو تنتهي برصاصة في مظاهرة بشراسة، والحجة وطنية شرعية دينية مدنية، وأولها زي آخرها متاهة جبارة، والساحة يدوب حارة، نضال ضد نظام، حماس ودور على الأساس، ماسك زي حريقة ما تمسك في توب الناس، وطوب وحجارة وساقية دوارة، اللي طالع نازل واللي نزل طالع، واللي زرع حاصد واللي حصد تايه، يبيع حصاده لجاره ولا يكتوي بناره. نفسي أقولك موقفي، ما تتهمنيش بعمالة، ما عنديش وطن تاني يستاهل مع كده خيانة. الحقيقة بعد اقتناع إني هنا غريب، لا الدار داري ولا دار أخويا ولا حتى حكامي. إذا كان البيت الرباني اللي دخلته زمان عابد عطشان، ما دخلتوش تاني، بقول الحقيقة أصلنا حقاني. وطني مش شارع أخره بيتي قدامه صندوق بسطة مكتوب فوقيه عنواني. وطني مش منطقة عشوائية على طرف البلد كتبت لها عقد شراء كام متر قليلين قعدت فيها عيالي. وطني مش شعارات مع مرة وضد مرات، وبعلي صوتي واتنبح وأولع في روحي واندبح، ومين سمع؟ داريت اللي يسمع بعد ما يطفيني، أو من السكين اللي في يدي هتذبحني يحميني، ما يعتقلنيش لأني أزيته ومسيت نظامه ومنعت الريح تلاعب أعلامه. وطنك لو تفهمني حضن هنا جواك، في المحن ينفع تروح له تسيب يدك في يده، تتمشى تتنطط تلعب في أرضه، تقعد في أي حتة عالشط في الحر في أي فندق في البرد، قدام دفاية نارها دافية بجد. ما تدورش في جيبك، ما تدفعش حاجة، مفيش رسم دخول، مفيش على البوابات أمن، مفيش بروتوكولات، مفيش علم قماش، يا دوب مع الوقت مفيش حيطة سد ولا قانون طوارئ، مفيش هناك حاجز، مفيش هناك سجن عليه سياج من سلك، مفيش لغم ضدك يفجره عدوك. ما هو الوطن ده، انت الحاكم وانت برضو الشعب، مفيش هناك بياع ولا في كمان مشتري، مفيش رغيف يتعجن بعرقك بعد ما تتشوي. وطنك صوته خفيف رغم الهدير واضح، نور حتى لو كنت في الظل جواه سكون، ان شاء الله يحصل ايه في الكون لو حتى زعقت في وشك كل اصوات البوم عملوا ما بيكل. وطنك ايه؟ لا مش ضميرك، ضميرك نام من زمان لما طلبته يطوعك في طلبات الوطن الاولاني. لا مش تفكيرك، تفكيرك في حالة لخبطة بيحسب ويخسر ويعيدها من تاني.
0: وكنتم معانا في برنامج زاجل، تقديم مينا ساوند.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها يقولها وهو وشه في الأرض مكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة. وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

0: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطيه. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان ما دامت التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس، وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لازال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم؟ مطلقا. بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
1: كلامك قبل أن تتحدث، واعطِ الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

اوعى تنكر ان مرات كتير بتطل من جواك لهفة انك تعرف ايه مخبي لك بكرة وبكرة ليه. ده حتى بقى النهاردة مرات بيبقى لغز هتموت تكتشفه قبل ما يفاجئك. يا ترى هدية ولا لغم ممكن ينفجر فيك؟ مين يقدر يقولك ويدلك على اللي جاي؟ بتشتري الجورنال وقبل ما تقف قدام اي عنوان بتقلب الصفحة على طول وتشوف حظك اليوم ايه بيقول؟ ويمكن مرات تاني تحب تقرا الفنجان او الكف الان مش مطمن زي اللي يكون داخل في فخ. الموضوع مش مجرد حب استطلاع واستقراء وتحليل وتبديل، الموضوع في أصله خوف في خوف جواك، خوف من ملامح عفريت بكرة. علشان كده لو كان بكرة ده إنسان كنت هتعمل إيه معاه؟ تقتله؟ يبقى هتقتل نفسك. تكبر دماغك؟ طيب وتفضل خايف منه ليه؟ يبقى مفيش غير حل واحد، إنك تصطلح معاه، تمد إيدك القصيرة لإيده الطويلة، ما تحكمش عليه لغاية ما يوريك ايه اللي ليك فيه. ما تخافش منه وقابله بأفضل لبس في قط الصالون ولا أقولك في غرفة المعيشة، اهو برضو عضو من أعضاء عيلة عيشة. الناس بتخاف من بكرة ومعاها حق، لأن في تلات حاجات فيه بتخوف بجد. أول حاجة بيخاف منها الواحد حصاد مبارح، يتكشف المستور، يتفضح المتغطي، يجي معاد القصاص الإلهي من البلاوي اللي عملناها، محدش بيزرع زرعة ويهتم بيها ما يحصدش منها سواء خير أو شر. لكن الموضوع بيختلف من واحد للتاني. فلو النهاردة بتاعك مسروق بعيد عن إيدين ربنا، بكرة بتاعك مفلس ما فيهوش حاجة من إيدين ربنا، وممكن تموت إن ما كانش من المرض أو العار، لكن أكيد هتموت من الجوع. بيفكرني الكلام ده بالراجل اللي حكى المسيح قصته وقال إنه في واحد كان نازل من فوق من بلد اسمها أورشليم لحتة تحت كده اسمها أريحة، وفي الطريق طلعوا عليه قطاع الطرق، وطبعا هاتك يا ضرب وسرقة لغاية ما خلاص بقى أخينا ما بين حي وميت. وبعد شوية مر عليه واحد كاهن في الهيكل، وشوية تاني واحد خادم دين، لكن محدش عمل له حاجة. اللي فرق في آخر المشوار إن واحد تاني من بلد تعتبر عدو لي عد على الراجل اللي بيموت، اللي مفلس، اللي عريان، واهتم بيه وركبه على الركوبة بتاعته وراح موديه للفندق. وقبل ما يمشي من الفندق تاني يوم دفع الحساب للي فات واللي جاي. ايوه نقول كمان، دفع الغريب للراجل المفلس العريان حساب اللي فات واللي قدام. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي تفليسة النهاردة اللي في نفسيتك او في بيتك او في اي حتة في حياتك تحكم على نظرتك لبكرة. ممكن يحصل معاك اللي حصل مع اخينا ده، ممكن جدا يقابلك ربنا دلوقتي وهو يقدر كويس يقلب صفحة النهاردة من قدام عينيك، او يقطعها خالص من دفتر حياتك ويعوض عليك. وزي ما الراجل ده دافع حسابات اللي فات واللي جاي، ربنا كمان بيقولك انه زمان لما مات المسيح مات عريان مفلس مظلوم في حالة يمكن تكون شبه حالتك دلوقتي، علشان يقولك انه ساب رصيد كرامته في حسابك، ساب توب بره يستر عيبك، ساب دمه ينزف علشان يشفي جروحك. ما تخافش من حسابات بكرة، حصاد بكرة حصده المسيح امبارح لو ترجع له النهاردة، لو تسلم له الشوك اللي زرعته أو اللي سبته يملأ أرضك هيشيله على راسه، بحيث لو بكرة جاي طلبك بالدين طلبه أنت بالتعويض من اللي دفعه المسيح. تاني حاجة بتخوف الناس من بكرة تهديد امبارح. الشيطان شاطر، كلمة بنقولها في مرات وفي مرات بنصدقها، ورغم أنها كدبة بس الكدبة بتبقى حقيقة بسرعة أول ما نصدقها. هثبت لك ده لما فكرك باللي حصل مع نبي من أنبياء ربنا، وإزاي ببساطة بعد كل انتصارات امبارح والنهاردة قدر يزرع الشيطان لغم في بكرة خلاه يخاف ويهرب. النبي إيليا، النبي إيليا كان راجل عظيم ما بيخافش من حد، وفي وقت عمل انتفاضة كبيرة كانت نتيجتها أن الشعب اليهودي رجع لربنا وقتلوا معاه أنبياء الأصنام. وهنا الملكة الشريرة اللي كانت موجودة في أرضه بعتت له تلغراف باختصار بتقول له فيه هعمل فيك زي ما عملت في الأنبياء بتوع الأصنام بعد 24 ساعة. أول ما سمع النبي التهديد ده هرب وانتظر بكرة وهو مرعوب، مشي 24 ساعة في الصحراء وهو مش دريان، بدأ يصدق تهديد ملوش أي لازمة. طيب لو إيزابيل الملكة تقدر تموتك ما عملتش كده ليه النهاردة؟ إيه اللي خليها تسيبك لغاية بكرة؟ لو يقدر الشيطان يضربك بمرض ليه ما عملش كده من زمان؟ الواقع أن الشيطان عارف كويس أنه ما يقدرش يعمل حاجة مع اللي تقابل مع ربنا، ودفع له حسابات بكرة، لأن أمان بكرة كمان مدفوع الحساب من امبارح، من قبل التهديد، من قبل التصريحات، من قبل الافتراء، من قبل الأختام والتحقيقات والمحاكمات. كل شيء تحت السيطرة. لكن إذا صدقت التهديد اللي جالك على بكرة
هتعمل زي النبي إيليا في لحظات ضعفه، هتهرب بعيد عن المكان اللي ربنا حطك فيه، هتطلب تموت وتضيع منك دفاتر شيكات الحياة، هتشخبط في صفحة بكرة وتقطع صفحة امبارح، وهيجيلك اكتئاب. في مفاجأة لازم أقولها لك، الراجل اللي بسبب رعبه من بكرة طلب الموت لنفسه النهاردة، كان ربنا بيخطط إنه يكافئه على تعبه معاه وخدمته ليه، مش إنه يقصر اليومين بتوعه، لكن يطولهم ويعديه محطة الموت خالص. كان ربنا محضر له مفاجأة إن بكرة بتاع إيزابل ما يحصلوش أصلا، لأن ربنا خطفه في مركبة نارية للسماء وهو حي. يعني كأن الشيطان كان عاوز الراجل يموت قبل ما توصل التشريفة السماوية. اوعى تفقد مواعيد ربنا ليك، اوعى تنتظر الوحش وتحوش له من عمرك أغلى لحظاتك وتصدق العامل شاطر وانت اللي تخسر في الآخر.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك.

بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

خلقت لأسبح. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. المزمور 102 الآيات من 16 إلى 18. يشير كاتب المزمور هنا إلى علامة عظيمة تشير إلى أن مجيء الرب قريب. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. إن إعادة بناء صهيون يجب أن تسبق وتستعد لعودة الرب في المجد، وهو أيضا يقوم بترميم وإعادة بناء الكنيسة المسيحية. وهذا دليل عظيم من بين العديد من الأدلة على أن الرب مستعد للظهور في مجده. وفي هذه الفترة نفسها يقول لنا كاتب المزمور عن الرب: التفت إلى صلاة المضطر. لقد صرخ شعب الله إليه لفترة طويلة، ويبدو أن صرخاتهم في كثير من الأحيان لم يتم الرد عليها، ولكن سيأتي اليوم الذي ستستجاب فيه ملايين وملايين الصلوات في فترة زمنية قصيرة من خلال تدخل الله الأسمى، أي عودة الرب يسوع المسيح شخصيا. ويتحدث كاتب المزمور أيضا عن هذه الفترة كجيل فريد فيه يخلق شعب ليسبح الرب، وهو ما يشير إلى شيء نراه يحدث اليوم، وهو استعادة التسبيح. لقد كان شعب الله بطيئا جدا في تسبيحه لعدة قرون، حتى أنه في الوقت الحالي نرى شعبا يخلق اليوم لهدف واحد محدد، وهو أن يسبح الرب. هناك فكر منطقي من خلال كل هذا: بمجرد أن نفهم ما يفعله الله في يومنا هذا من أجل شعبه، يجب أن تصرخ قلوبنا حتما طالبة النعمة لتستجيب بالتسبيح الذي يستحقه. يا رب، دعني أكون جزءا من هذا الجيل الذي بتسبيحه سيرحب بعودتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذه السلسلة عن حياة إبراهيم.
0: I want to begin today by talking to you about fear.
1: أود أنني أبدأ حديثي معكم اليوم عن الخوف.
0: Fear, in one form or another, comes to all of us.
1: الخوف بشكل أو بآخر يأتي إلى كل واحد منا.
0: Fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances.
1: الخوف لا يأتي إلى كل واحد منا في نفس الوقت أو تحت نفس الظروف.
0: Fear of failure, for example, keeps some people from reaching their full potential.
1: فالخوف من الفشل على سبيل المثال يعوق بعض الناس من الوصول إلى طاقاتهم الكاملة.
0: Fear of criticism detains some people from accomplishing anything worthwhile.
1: والخوف من الانتقاد يعوق بعض الناس عن إنجاز شيء يذكر.
0: Fear of the unknown binds some people to the boundaries of what is only comfortable and familiar.
1: الخوف من المجهول يحتجز بعض الناس داخل حدود ما هو مريح وما هو مألوف فقط.
0: Irrational fear grips some people in a constant state of panic and disarray.
1: والخوف اللا عقلاني أو الخوف غير المنطقي يمسك بعض الناس بإحكام في حالة دائمة من الذعر والرعب والتشويش.
0: But not all fears are the kind that anticipate some kind of disaster.
1: ولكن ليست كل المخاوف من النوع الذي يتوقع نوعا ما من الكوارث.
0: There are fears that come after a great success.
1: فهناك مخاوف تأتي بعد نجاح عظيم.
0: There are fears that hit after a great victory.
1: وهناك مخاوف تصيبنا بعد انتصار عظيم.
0: There are fears that only move in after great achievements and accomplishments.
1: هناك مخاوف تنتابنا فقط بعد مآثر وإنجازات عظيمة.
0: The Bible reveals to us that this kind of fear have struck Abraham after a tumultuous victory.
1: ويكشف لنا الكتاب المقدس عن أن هذا النوع من الخوف لابد أنه انتاب إبراهيم بعد انتصار عنيف.
0: And that is why God said to him in Genesis 15:1.
1: ولهذا قال الله له في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: In the last broadcast, we left Abraham separated from his self-centered nephew Lot.
1: في رسالتنا الماضية تركنا إبراهيم وقد انفصل عن ابن أخيه الذي تمركز اهتمامه في ذاته.
0: And Abraham is now dwelling securely where God wanted him to be.
1: والآن نرى إبراهيم يقيم آمنا حيث أراده الله أن يكون.
0: But troublesome family members can cause problems whether they are living nearby or far away.
1: ولكن أفراد العائلة المتعبين يمكن أن يسببوا المشاكل سواء كانوا يسكنون قريبا أو بعيدا.
0: Lot's selfishness kept his uncle Abraham on his knees.
1: أنانية لوط جعلت عمه إبراهيم راكعا على ركبتيه.
0: Lot's self-centeredness kept Uncle Abraham's peace constantly disturbed.
1: تمركز الذات في حياة لوط جعلت سلام عمه إبراهيم دائما مضطربا ومنزعجا.
0: You can read about this in Genesis chapter 14.
1: يمكنك أن تقرأ عن هذا المعنى في الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: One of the Sodomites escaped and came to Abraham to deliver some bad news.
1: واحد من السدوميين نجا وجاء إلى إبراهيم وأبلغه بالأخبار السيئة.
0: In effect, he said to him, "Your nephew and his entourage were taken hostage by a gunman."
1: وفي الواقع قال له: ابن أخيك وحاشيته أخذوا رهائن بواسطة رجال مسلحين.
0: Chapter 14, verse 13 of the book of Genesis.
1: الأصحاح الرابع عشر من العدد الرابع عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر تكوين. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام.
0: Naturally, the magnanimous Abraham responded quickly and he went to the rescue of his nephew.
1: وكان من الطبيعي أن إبراهيم الرجل الشهم يتجاوب بسرعة فذهب لإنقاذ ابن أخيه.
0: Abraham took his 318 men rescue squad and stormed the place.
1: أخذ إبراهيم 318 من فريق الإنقاذ وأغار على المكان.
0: You can safely assume that when Abraham and his boys returned to Sodom with the hostages and the confiscated property, they received a hero's welcome.
1: وتستطيع أن تفترض وأنت مطمئن أن إبراهيم وغلمانه عندما عادوا إلى سدوم ومعهم الرهائن والممتلكات المغتصبة المصادرة أنهم استقبلوا استقبال الأبطال.
0: So much so that the king of Sodom wanted to give Abraham a blank check. It was up to him to fill in the amount.
1: إلى الدرجة التي أراد فيها ملك سدوم أن يعطي إبراهيم شيكا على بياض لكي يملأه إبراهيم بمعرفته كما يشاء.
0: In verse 21 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: وفي العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: The king of Sodom said to Abraham, "Give me the people and keep the goods for yourself."
1: قال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك.
0: Had Abraham accepted this offer, he would have been a multimillionaire.
1: لو كان إبراهيم قد قبل هذا العرض لكان قد أصبح في عداد أصحاب ملايين الملايين.
0: He would have been able to expand his ranching operations to a level of an empire.
1: وكان يصبح قادرا على توسيع أملاكه ومزارعه إلى مستوى إمبراطورية.
0: And the idea must have been tempting.
1: ولا بد أن الفكرة كانت مغرية.
0: But the way Abraham dealt with this temptation was absolutely beautiful.
1: ولكن الطريقة التي تعامل بها إبراهيم مع هذه التجربة كانت جميلة جدا.
0: He certainly turned to the king of Sodom and said,
1: لقد اتجه بكل بساطة إلى ملك سدوم وقال له.
0: In verses 22 and 23 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين، قال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام.
0: What an example of trusting in God to be his provider.
1: ويا له من نموذج عظيم للثقة في الله ليكون هو المدبر والمعتني.
0: Abraham said no to wealth right in front of Lot's eyes, who would have grabbed any scraps that the king of Sodom would have tossed his way.
1: ولا شك أن كلام إبراهيم الذي قال لا للثروة، هذا الكلام لم يكن مرضيا في عيني لوط الذي كان يمكن أن يرحب بالتقاط أي فتاة يقذفه بها ملك سدوم.
0: As if Abraham is saying, if I am going to be blessed, I want God to bless me, not you, even though you are a king.
1: كما لو أن إبراهيم أراد أن يقول إذا كنت سأتبارك فإنني أريد أن الله هو الذي يباركني وليس أنت حتى مع كونك ملكا.
0: To compound this incredible trust in God's provision,
1: ولكي يزيد ويضاعف هذه الثقة التي لا تصدق في تدبير الله وعنايته.
0: When Melchizedek appeared from nowhere, it seems, Abraham gives him one tenth of his net worth.
1: عندما ظهر ملكي صادق فجأة دون أن يعرف من أين جاء، فإن إبراهيم يعطيه عشرا من كل شيء.
0: You can read that in verses 18 to 20 of Genesis chapter 14.
1: تستطيع أن تقرأ هذا المعنى من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: Melchizedek, which means the king of righteousness, was also called the king of Salem or Shalom, the king of peace.
1: وملكي صادق الذي يعني اسمه ملك البر كان أيضا يسمى ملك سليم أو شالوم أي ملك السلام.
0: Hebrew 7 says Melchizedek was a type of Christ.
1: والأصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن ملكي صادق كان مشبها بالمسيح.
0: Let us read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات. بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم.
0: Not only does Abraham turn down an incredible opportunity to become rich because it was not from God.
1: ولم يكتفي إبراهيم بأن يضيع فرصة لا تصدق لكي يصبح غنيا لأنها لم تكن من الله.
0: But he turns around and he gives a tenth of all that he has to Melchizedek.
1: بل إنه يتجه أيضا إلى ملكي صادق ليقدم له عشرا من كل شيء.
0: Melchizedek brings out bread and wine and shares it with Abraham, thus foreshadowing the cross.
1: ويخرج ملكي صادق خبزا وخمرا ويشارك بهما إبراهيم، وهكذا ينذر بالصليب.
0: Psalm 110 tells us that the high priestly order of Melchizedek is of the highest order.
1: ويخبرنا المزمور 110 أن رتبة ملكي صادق هي أعلى رتبة كهنوتية.
0: Abraham basically tithed his net worth to Christ.
1: ولقد قدم إبراهيم أساسا عشرا من كل شيء للمسيح.
0: So when we tithe to the Lord, not to a cause or to a person.
1: وهكذا عندما نقدم العشور فإننا نقدمها للرب وليس لشيء معين ولا لشخص معين.
0: The Bible tells us that the tithe is the Lord's.
1: والكتاب المقدس يقول لنا إن العشرة هو للرب.
0: When I give to the poor, I get the glory.
1: فعندما أعطي للفقراء أنال أنا المدح والمجد.
0: But when I tithe to the storehouse and the storehouse gives to the poor, God gets the glory.
1: ولكن عندما نقدم العشرة للمستودع والمستودع هو الذي يعطي للفقراء فإن الله هو الذي ينال المجد.
0: Back to Abraham.
1: نعود مرة أخرى إلى إبراهيم.
0: After refusing the offer to get rich quick,
1: بعد أن رفض إبراهيم العرض الذي يجعله غنيا بسرعة,
0: after giving the tithe of his net worth to Melchizedek,
1: وبعد أن أعطى العشرة من كل شيء لملكي صادق,
0: Abraham gets home totally worn out.
1: يعود إبراهيم إلى بيته مرهقا تماما.
0: Most likely by the time he got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally.
1: وأغلب الظن أنه عندما وصل إلى البيت كان مدمرا تماما جسديا وذهنيا وعاطفيا.
0: You can understand his feelings.
1: تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: If you have ever been in a real hand-to-hand combat with the devil, you'll understand.
1: إذا كنت قد واجهت معركة حقيقية متواصلة مع الشيطان, عندئذ تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: You will only appreciate the way Abraham felt if you have been in real spiritual warfare and the Lord gives you victory.
1: سوف تقدر حقيقة مشاعر إبراهيم فقط إذا كنت قد اجتزت حربا روحية حقيقية وأعطاك الرب النصرة.
0: You will understand the drain that takes place after victory.
1: سوف تفهم الإحساس بالجفاف والاستنزاف الذي يحدث عقب النصرة.
0: Or you may be saying, now wait a minute, how in the world can he feel devastated after a great victory?
1: أو قد تقول انتظر دقيقة, كيف يعقل أن يشعر بالدمار بعد النصرة العظيمة؟
0: How can he feel down when he is secure at his house?
1: كيف يشعر بالكآبة بينما هو آمن في بيته؟
0: Someone said that cowards are afraid before the battle and heroes are afraid after the battle.
1: قال أحدهم مرة الجبناء يخافون قبل المعركة والأبطال يخافون بعدها.
0: This is certainly true of Abraham in the aftermath of his success.
1: وهذا حقيقي بالتأكيد بالنسبة لإبراهيم في أعقاب نجاحه.
0: How do I know that?
1: كيف أعرف ذلك؟
0: Genesis chapter 15 and verse 1.
1: في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترسل لك أجرك كثير جدا.
0: The wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs and he meets them.
1: الشيء العجيب عن إلهنا هو أنه يعلم باحتياجاتنا التي لا ننطق بها وهو يتكفل بها ويدبرها.
0: My listening friends, I want to tell you something very, very important, so please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئا مهما جدا، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: The moment when you and I are most vulnerable to sin is the moment after the flush of victory.
1: اللحظة التي نكون أنت وأنا فيها أكثر تعرضا للخطية وضعفا أمامها هي اللحظة التي تعقب توهجنا بالنصرة.
0: You are not only surprised at your victory.
1: فأنت لن تكون فقط مندهشا لنصرتك.
0: But you will have mixed feelings between pride and fear.
1: ولكن سيكون لديك شعور ممتزج بين الكبرياء والخوف.
0: A mixed feelings between thinking that you did it, which is from the devil, of course.
1: شعور ممتزج بين التفكير في أنك أنت الذي حققت ذلك بجهدك. وهو شعور من الشيطان بالطبع.
0: And fear of what if they came after me again, will I succeed again?
1: والخوف من احتمال مطاردة الأعداء لي مرة أخرى. ترى هل سأنجح مرة أخرى؟
0: Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression.
1: وقد بدأ إبراهيم ينزل خطوة من قمة النصرة. وكان على وشك الاندفاع بسرعة إلى هوة الإحباط.
0: But God stepped in and stopped him at mid-fall.
1: ولكن الله استوقفه في منتصف السقوط.
0: So God says to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield."
1: ولذلك قال الله لإبراهيم: "لا تخف، لأني أنا ترس لك."
0: What does the shield do?
1: ماذا يعمل الترس؟
0: It protects you from the weapons of your opponent.
1: إنه يحميك من أسلحة خصمك.
0: What God is saying to Abraham is this.
1: ما أراد الله أن يقوله لإبراهيم هو هذا.
0: Abraham,
1: يا إبراهيم,
0: you are under my cover.
1: أنت تحت غطائي.
0: You are under my care.
1: أنت تحت عنايتي ورعايتي.
0: You are under my protection.
1: أنت تحت حمايتي.
0: You have me for a shield.
1: أنا لك كترس.
0: Your enemies will have to get to me before they can get to you.
1: أعداؤك لابد أن يبدأوا بي قبل أن يبدأوا بك.
0: Look at the second part of verse 1 of chapter 15.
1: تأمل الجزء الثاني من العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: I am your shield, your very great reward.
1: أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward.
1: والترجمة الحرفية لهذه الآية يمكن أن تكون على هذا النحو. أنا المكافأة العظمى الفائقة لك.
0: What is God saying to Abraham?
1: بعبارة أخرى كان الله يقول لإبراهيم.
0: Abraham.
1: يا إبراهيم.
0: You have refused to get rich quick from the offer of the king of Sodom.
1: لقد رفضت أن تكون غنيا بسرعة أمام عرض ملك سدوم.
0: You have cut into your net worth and gave sacrificially to me.
1: ولقد قاطعت كل شيء وأعطيتني بسخاء.
0: You have been self-sacrificing.
1: ضحيت بنفسك وأعطيت بسخاء.
0: You have been magnanimous with selfish Lot.
1: وكنت شهما مع لوط الأناني.
0: You have been generous toward me.
1: وكنت كريما وسخيا نحوي.
0: Abraham, do not think that all of this has been wasted on me.
1: يا إبراهيم، لا تظن أن كل هذا قد ضاع منك سدى علي.
0: And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward.
1: لكن بسبب هذا، أنت تأخذني أنا. رب السماء والأرض هو بشخصه أجرك ومكافأتك.
0: My listening friends, let me tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أقول لكم.
0: That when you have Jesus, you have everything.
1: أنه عندما يكون لك يسوع، فأنت تمتلك كل شيء.
0: He is the one who satisfies the lonely heart.
1: هو الشخص الذي يشبع القلب الموحش.
0: He is the one who fills the empty voids.
1: هو الذي يملأ الفراغات الشاغرة.
0: He is the one who gives joy to the joyless.
1: هو الذي يعطي الفرح للذي لا فرح عنده.
0: He is the one who compensates the victim.
1: هو الذي يعوض الضحايا.
0: He is the one who vindicates the righteous.
1: هو الذي يدافع عن الباري ويحميه.
0: He is the one who supplies all of your needs.
1: هو الذي يمدك بكل احتياجاتك.
0: Do you know him as Savior and Lord?
1: فهل تعرفه كمخلصك وكربك؟
0: You can know him today.
1: يمكنك أن تعرفه اليوم.
0: Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you.
1: اعترف بخطيتك له وتب، وادع يسوع أن يأتي إليك ويغفر لك خطاياك.
0: He promised to come to everyone who invites him.
1: لقد وعد أن يأتي لكل من يدعوه.
0: He will come to you today.
1: وسيأتي إليك اليوم.
0: Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today?
1: فلماذا لا تدعوه اليوم وتقبله كمخلصك من الخطية ومن الجحيم؟
0: It is my prayer that you will.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance.
1: وفي حلقتنا القادمة سنرى أن إبراهيم مع أنه كان يعرف كل هذه الأشياء إلا أنه كان لا يزال يشتاق إلى مزيد من الضمان والتأكيد.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: العبادة الحقيقية لله لازم يكون فيها تضحية شخصية، وإحنا بندي لله وقتنا ومواهبنا وأغلى ما عندنا، والكتاب المقدس بيقول لنا إن كل ده مقبول عند الله. النهاردة هنتأمل في أفكار أكتر عن إزاي نعيش بطريقة نعبد الله بيها على طول. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله

0: مع بعض إيه هي تكلفة العبادة. افتحوا معايا دلوقتي رسالة روميا إصحاح 14 وعدد 7 وإحنا بنفهم التكلفة دي بشكل أعمق.
1: ممكن تسأل فين العبادة هنا؟ في اللغة اليونانية كلمة يخدم هي يوتريال ومعناها تقديم العبادة. واللي بيقول بولس هنا هو لو خدمنا اللي حوالينا بالبر والسلام والفرح في الروح القدس ومشاعر موجودة تاني هنا، وقتها هنكون بنكرم الله. احنا بنعمل، بصوا معايا على النص، اللي مرضي قدام الله. قدر تشوف قد ايه الحق ده ممكن يغير حياتك اليومية في دعوتك؟ فاكر لما جت إليزابيث إليوت هنا من كذا سنة وحكت القصة دي اللي مقدرش انساها أبدا. لمدة سنتين اشتغلت على لغة بدائية وحولتها لكتابة، وكان لازم تراجع كل الكلمات المختلفة وأشكال الأفعال وكل حاجة مع حد من المتخصصين. ولما خلصت، ما كانش عندهم مكان زيروكس وقتها، كانت حاطة كل الأبحاث بتاعتها واللي كانت المفروض هتستخدمها في ترجمة العهد الجديد في شنطة، والشنطة دي اتسرقت. ودوروا في كل حتة لكن معرفوش يلاقوها خالص، ومجهود السنتين ضاع. فواحد سألها: ما زعلتيش من ربنا عشان مجهود السنتين دول اللي ضاعوا في الهوى؟ فردت وقالت له: الفكرة دي ما جاتش على بالي أبدا، لأن السنتين اللي كنت شغالة فيهم كانت هي دي عبادتي لله وخدمتي ليه. السنين اللي اشتغلت فيهم دول كانوا من أجل الله مش من أجل الناس. عشان كده الشنطة ممكن تتسرق لكن محدش يقدر يسرق الشغل أبدا. لما بجهز لعظة بحب أكتب ملاحظات، والنهاردة الملاحظات دي على جزئين، ومش هقول ليه أنا كتبتها على جزئين، لكن أحيانا مش بكون معصوم من الخطأ زي الكتاب المقدس، فهتلاقوني بكتب ملاحظات كتير. وما أعتقدش أن بولس كان بيكتب ملاحظات كتير لما كتب رسالة روميا، لكن أنا بقدم ذبيحتي لله. أيا كان اللي عندنا بنديه لله ببساطة ونقول له: يا رب أنا بعمل كده من أجلك. ممكن الناس اللي حواليا ما يقدروش ده كويس، لكن حتى لو حصل فدي مش نقطة النهاية. أنا عملت ده من أجلك، وده العمل الروحي للعبادة، لأني بخدم اللي حواليا من خلال خدمة الإنجيل. عشان كده الفعل التاني هو الخدمة. خلوني أقول لكم على الفعل التالت وهو الربح. افتحوا كتبكم المقدسة، احنا لسه في رسالة روميا اصحاح 15، وهنلاحظ في عدد 15 و16 بيقول: ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. بولس الرسول بيقول إيه هنا؟ هو بيقول: وأنا بشارك رسالة إنجيل يسوع المسيح والناس بيقبلوه، فده جزء من اللي بقدمه لله وجزء من العبادة، وكمان جزء من إني أخلي الله هو محور حياتي وجزء من رغبة الله، وبيكون مبسوط جدا لما بيبقى لينا دور في خلاص الناس. ولكل شخص قبل المسيح دوره يقدم ويضحي من أجل الله. النهاردة كرسنا بعض الأطفال للرب، ولما أبائهم يربوا الأطفال دول لمجد الله ويخلوهم يعرفوا المسيح كمخلص، فده جزء من عبادتهم الروحية الفعالة لله. عشان كده لما نوصل للسماء إحنا وأولادنا هنكون مع بعض هناك، وده جزء من التقدمة اللي بنديها لله. هنقول له: يا رب إحنا ربناهم لمجدك بالرغم من كل الإحباطات اللي قابلناها طول الطريق، لكن ربناهم كده علشان يكون عندنا حاجة نقدمها ليك وتقبلها. عشان كده ربح الناس للمسيح هو جزء من العبادة. خلوني أقول لكم على فعل رابع وهو السلوك. تعالوا نروح لرسالة أفسس وإصحاح 5 وبداية من عدد 7، هنلاقي بولس الرسول بيقول: فلا تكونوا شركاءهم مع أبناء المعصية لأنهم بيعملوا كل حاجة مش المفروض تعملوها، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين، وهي دي الكلمة اللي عايز نركز عليها، ما هو مرضي عند الرب. وده جزء من اللي بنقدمه لله، إننا نسلك بالصلاح والبر والحق. فكرة إنه العبادة تكون مقتصرة على الكلمات لمجرد إنك بترنم الترانيم الصحيحة هي فكرة مستحيلة عند بولس. المفروض حياتنا كلها تبقى عبادة. محتاجين نسأل طول حياتنا السؤال المهم قوي: إيه اللي بيرضي الرب؟ إيه اللي المفروض نعمله علشان نبين إنه مستحق كل عبادتنا وكل أعماق كياننا وحياتنا. إيه اللي نقدر نعمله؟ في حاجة واحدة نقدر نعملها، وهي إننا نسلك كأبناء للنور ونكون أمناء ليه. خلوني أقول لكم على فعل تاني وهو العطاء، وهنروح دلوقتي لرسالة فيلبي وهنلاحظ بولس بيقول في إصحاح 4 وعدد 16 و17: فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. بولس بيقول هنا: خلي بالك أنا كنت أقدر أستغنى عن اللي أنتم بعتوه ليا، لكن مبسوط أنكم بعتوه مش بس لفايدتي لكن لفايدتكم كمان. ده مفهوم ثوري جدا عن العطاء لعمل الله. في معظم الأحيان بنفكر وبنقول أنا بتبرع لبعض الخدمات، بدي علشان المرسلين يقدروا يروحوا الأماكن الإرسالية بتاعتهم، أنا بقدم علشان نعمل برامجنا المختلفة وتوصل لكل العالم من أجل يسوع المسيح، وعشان كده أنا بدي علشان نساعد الناس. مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها؟ بولس بيعكس الموضوع وبيقول حتى لو مفيش مرسلين نبعتهم وحتى لو مفيش ناس عندهم احتياجات، هيكون كويس ليكم انكم تدوا، لأن العطاء بيعمل حاجة مختلفة للشخص اللي بيدي، وده كأنك بتحط فلوس في حساب مشترك. بولس بيقول عطائنا بيربح، وده اللي بيعمله الله في حياتك، لأنه أنا وإنتم اتولدنا بخلة، وعشان كده لما بندي فإحنا بنتخلى عن بخلنا وبنبقى شبه يسوع أكتر. العطاء مرتبط أكتر باللي بيعمله جوانا، مش بس من أجل الخير اللي ممكن يحصل لشخص تاني. فعدد 18 بيقول: ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. بولس بيقول هنا أنه كرمك بيرضي الله وأنه ذبيحة مقبولة عنده، ده جزء من عبادتك، وهو ده كل اللي مقصود بالعبادة، أنك تجيب حاجة وتديها لله. هتلاحظوا من وقت للتاني هنا في اجتماعات الكنيسة لما بنوصل لفقرة العطاء بقول خلونا مكملين عبادتنا وإحنا بنلم العطاء، واتجرأ وأقول إنه في ناس بتسمعنا وبتقول لنفسها ده مجرد فقرة راحة بنستخدمها كوقت انتقالي من الترانيم اللي بنعبد الله بيها بجد لوقت العطاء اللي مش بنقدم بيه عبادة خالص. لا، احنا كنا بنسبح الله، لكن دلوقتي جه الوقت اننا نقدم عطايانا، وهي دي العبادة. هي رائحة وصورة جميلة جدا للعهد الجديد، بتبين انه الله مبسوط جدا بالرائحة دي وبيفرح لما بيشوف الناس بيدوا بسخاء، ودي ذبيحة مرضية عند الله. ايه اللي بيخلينا نعتقد اننا عبدنا لمجرد اننا رنمنا ترانيم حلوة؟ منين جبنا المفهوم ده؟ العبادة مرتبطة بالعطاء، وفي فعل تاني هقوله ليكم. اسمحوا لي كمان أقول لكم أنه العبادة مرتبطة بالصلاة، وعشان كده هنروح لرسالة تيموثاوس الأولى وإصحاح 2. بولس بيقول في الأعداد من 1-3: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر أنه الغرض الكامل من العبادة اللي أنت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد أنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله، وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير أننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد أننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. خلي بالك من حاجة مهمة قوي، الكتاب المقدس واضح جدا لما بيقول إن عبادتنا وتسبيحنا وامتنان قلوبنا مقبولين قدام الله،
0: لكن لاحظ معايا في الجزء اللي لسه قاريينه انه بيتكلم كمان عن فعل الخير. ما تهملش فعل الخير، لان كل اللي بنعمله بيكون مقبول عند الله لو كان لمجده وباسمه، حتى لو كان مش باين. فأوقات كتير الناس بتحس بالإحباط لأنهم مش معروفين، لكن الله بيكون عارفهم، وده الأهم. في الحلقة اللي فاتت سمعنا كلام مارتن لوثر، وهنسمع منه مرة كمان. هو قال الله هو اللي بيدي اللبن للبقر، لكنه بيستخدم شخص علشان يحلب البقرة. بمعنى تاني، لما تعمل حاجة مش ظاهرة زي حلب البقرة، أو لما تنظف الأرض، أو لما تحرث الأرض، بغض النظر عن اللي بتعمله، أنت كاهن قدام الله، وكلنا عندنا امتياز إننا نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وعايز أسألك النهاردة، هل بتخدم الله؟ هل بتقول إنه بغض النظر عن اللي هعمله النهاردة، فكل حاجة هعملها باسمه والمجده؟ لأنه في النهاية أهم حاجة الله شايفنا إزاي وعلاقتنا معاه. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن إزاي نعبد الله، إيه المبادئ اللي بتدعم اختبار العبادة بتاعك. الحلقة اللي جاية هنسمع تعليم يقدر يخلي كل كنايسنا تقف على أرض صلبة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مولي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: رب يسوع، هبني فهماً وإدراكاً لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوماً بل منتصراً بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

مثل العشاء العظيم. فلما سمع هذا أحد المتكئين قال له: طوبى لمن سيتناول الطعام في ملكوت الله. فقال له: أقام إنسان عشاء عظيما ودعا كثيرين، ثم أرسل عبده ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا فكل شيء جاهز. فبدأ الجميع يعتذرون على السواء. فقال له أولهم: اشتريت حقلا وعلي أن أذهب وأراه، أرجو منك أن تعذرني. وقال غيره: اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأجربها، أرجو منك أن تعذرني. وقال آخر: تزوجت بامرأة ولذلك لا أقدر أن أحضر. فرجع العبد وأخبر سيده بذلك. عندئذ غضب رب البيت وقال لعبده: أخرج سريعا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وأحضر الفقراء والمعاقين والعرج والعمي إلى هنا. فرجع الخادم يقول: يا سيد، قد جرى كما أمرت به ويوجد بعد مكان. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الطرق والسياجات وأجبر الناس على الدخول حتى يمتلئ بيتي، فإني أقول لكم إن واحدا من أولئك المدعوين لن يذوق عشائي. ثمن اتباع السيد المسيح. وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم: إن جاء إلي أحد ولم يبغض أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل نفسه أيضا، فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يكون تلميذا لي. فأي منكم وهو راغب في أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب الكلفة ليرى هل عنده ما يكفي لإنجازه؟ وذلك لئلا يضع له الأساس ولا يقدر أن ينجزه. أفلا يأخذ جميع الناظرين يسخرون منه قائلين: هذا الإنسان شرع يبني وعجز عن الإنجاز؟ أم أي ملك ذاهب لمحاربة آخر لا يجلس أولا ويستشير ليرى هل يقدر أن يواجه 10,000 ذلك الزاحف عليه 20,000؟ وإلا فإنه والعدو ما زال بعيدا يرسل إليه وفدا طالبا ما يؤول إلى الصلح. هكذا إذن كل واحد منكم لا يهجر كل ما يملكه لا يمكنه أن يكون تلميذا لي. إنما الملح جيد، ولكن إذا فقد الملح طعمه فبماذا تعاد إليه ملوحته؟ إنه لا يصلح لا للتربة ولا للسماد فيطرح خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. مثل الخروف الضائع. وكان جميع جوبات الضرائب والخاطئين يتقدمون إليه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا الإنسان يرحب بالخاطئين ويأكل معهم. فضرب لهم هذا المثل قائلا: أي إنسان منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب يبحث عن الخروف الضائع حتى يجده؟ وبعد أن يجده يحمله على كتفيه فرحا، ثم يعود إلى البيت ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضائع. أقول لكم إنه هكذا يكون في السماء فرح بخاطئ واحد تائب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. مثل الدرهم المفقود.
أم أية امرأة عندها 10 دراهم إذا أطاعت درهاما واحدا؟ ألا تشعل مصباحا وتكنس البيت وتبحث بانتباه حتى تجده؟ وبعد أن تجده تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أطعته. أقول لكم، هكذا يكون بين ملائكة الله فرح بخاطئ واحد يتوب. مثل الابن الضال. وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهناك بذر حصته من المال في عيشة الخلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عنهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة، فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب وألبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمنة واذبحوه، ولنأكل ونفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسره عما عسى أن يكون ذلك، فأجابه: رجع أخوك فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما، ولكنه غضب ورفض أن يدخل، فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطيني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات، ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني، أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك، ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. مثل الوكيل الخائن. وقال أيضا لتلاميذه: كان لإنسان غني وكيل، فاتهم لديه بأنه يبذر أمواله، فاستدعاه وسأله: ما هذا الذي أسمع عنك؟ قدم حساب وكالتك، فإنك لا يمكن أن تكون وكيلا لي بعد. فقال الوكيل في نفسه: ما عسى أن أعمل؟ مدام سيدي سينزع عني الوكالة، لا أقوى على نقب الأرض وأستحي أن أستعطي.
لقد علمت ماذا أعمل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يستقبلني الأصدقاء في بيوتهم. فاستدعى مديوني سيده واحدا فواحدا وسأل أولهم: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فأجاب: 100 كر من القمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فامتدح السيد وكيله الخائن لأنه تصرف بحكمة، فإن أبناء هذا العالم أحكم من أهل جيلهم من أبناء النور. وأقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فني مالكم تقبلون في المنازل الأبدية. إن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على مال الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما يخص غيركم، فمن يعطيكم ما يخصكم؟ ما من خادم يقدر أن يكون عبدا لسيدين، فإنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلتحق بأحدهما فيهجر الآخر. لا تستطيعون أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. وكان الفريسيون أيضا وهم محبون للمال يسمعون ذلك كله، فاستهزأوا به، فقال لهم: إنكم تبررون أنفسكم أمام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس رفيع القدر هو ركس عند الله. مثل الغني والشحاذ. كان هنالك إنسان غني يلبس الأرجوان وناعم الثياب ويقيم الولائم المترفة متنعما كل يوم. وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح، يشتهي أن يشبع من الفتات المتساقط من مائدة الغني. حتى الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. ومات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ثم مات الغني أيضا ودفن. وإذ رفع عينيه وهو في الهاوية يتعذب، رأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى قائلا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، فإني معذب في هذا اللهيب. ولكن إبراهيم قال: يا بني، تذكر أنك نلت خيراتك كاملة في أثناء حياتك، ولعازر نال البلايا، ولكنه الآن يتعزى هنا وأنت هناك تتعذب. وفضلا عن هذا كله، فإن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون، ولا الذين من هناك يستطيعون العبور إلينا. فقال: ألتمس منك إذن يا أبي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن عندي 5 إخوة، حتى يشهد لهم منذرا لئلا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. ولكن إبراهيم قال له: عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم. فقال له: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا ذهب إليهم واحد من بين الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون لموسى والأنبياء فلا يقتنعون حتى ولو قام واحد من بين الأموات.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف

جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل هدية مجاملة صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وهتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها أنها

تدخل في الحيط هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجة تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع تنقل ناس من حتة لحتة بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتدتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب او الايجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية او متراجعة في اعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا ارض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من ارض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على ارض الموعد، ارسل 12 واحد يشوفوا الارض في الاول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على ايه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضية، مش هنقدر ندخل الارضية، رغم ان الرب وعد ان هم يدخلوا الارضية. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، ليه الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا انفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من ارض مصر، موسى راح قال لهم ان الرب هيخرجكم، الرب عالم اوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من ارض العبودية. الكتاب يقول ان هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. وقت كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس، مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على امور اخرى، امور غير ارضية، امور ابدية. الناس شايفة انه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الارض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت او فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الابدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة
هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا أن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك اتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح ليه كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس كل ما كان إيجابي، كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي. لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين ان هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة او باتجاه ايجابي. لا، ابتدي باتجاه ايجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتتعامل معاك بنفس الايجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الايجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لانه الله اتجاهه ايجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي يستحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هما نافعين للغير ونافعين ليك. ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم. كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيره بنشجع الناس بيننا وبينها، لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايز المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقه ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: هيه يا عم قاسم.
7: نعم يا حسام.
6: إنجيل برنابا
7: ما له؟
6: نتكلم عنه.
7: نتكلم
8: بشرط.
9: شرط؟ أي شرط؟
8: يحدثنا عنه بتفصيل.
10: أبي يوفي كل موضوع حقه.
6: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
7: كان هناك ما هو أهم لهم.
8: هذا الموضوع أهم لنا.
7: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
10: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
7: نعم يتفقان.
10: وكيف ذلك؟
7: سترين. هناك إنجيل واحد.
8: أربعة. أربعة أناجيل.
6: خمسة.
9: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
6: وإنجيل برنابا.
10: أبي يقول إنجيل واحد.
7: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
10: إنجيل واحد فقط.
8: هذا أفضل.
9: أفضل؟ كيف؟
8: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
7: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
6: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
10: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
9: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
8: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
7: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
6: هذه آية لا إنجيل.
10: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
7: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
8: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
9: ولماذا يقولون هذا؟
6: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
9: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
10: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
8: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
7: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
6: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
8: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
10: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
7: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
8: ومن أيضا يا عم قاسم؟
7: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
6: هذه كتب قديمة.
10: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
9: من الذي عربه؟
10: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
7: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور. Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: ورد في تثنية 3:14 يائير بن منسى أخذ كل

0: إلى كرة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين، ودعاها على اسمه باشان حووث يائير إلى هذا اليوم. فقوله إلى هذا اليوم يدل على أن المتكلم كان متأخرا، وأنه كتب ما كتبه بعد أن سكن بنو إسرائيل في فلسطين. والأغلب أن هذه العبارة كانت في الهامش فألحقت بالنص،
1: بل نقول إن عبارة إلى هذا اليوم من كلام موسى الذي وصف ما خص يائير من الأراضي في الزمن الماضي، ثم أردف كلامه بقوله إن هذه الحصة باقية باسمه إلى يوم تدوين التوراة. فيجوز للمؤلف أن يصف شيئا ثم يردفه بقوله وصفته هذه باقية إلى يومنا هذا.

0: أمر الرب بني إسرائيل في تثنية 7:3 بعدم الزواج من أجنبيات، ولكن الملك سليمان تزوج من أجنبيات كما جاء في ملوك الأول 3:1.
1: الحكمة في عدم الزواج من أجنبية أنها وثنية قد تجر زوجها للعبادة الصنمية، ولكن لو آمنت السيدة الوثنية بالإله الحي الحقيقي فإنها بإيمانها تدخل في جماعة الرب كما حدث مع رعوث المؤابية. لعل سليمان ظن أنه سيقدر أن يربح زوجاته الأجنبيات لعبادة الإله الحقيقي الوحيد يهوه، لكن ظنه خاب، فقد جعلته زوجاته الغريبات يخطئ وينحرف، فعاقبه الله لأنه خالف شريعته. هذه من خطايا سليمان، لا تناقض هنا، بل هنا أمر إلهي لم يطعه سليمان فنال جزاء من يعصى ربه.
0: جاء في تثنية 7:22: ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا، لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا تكسر عليك وحوش البرية. هذا يعني أن عدد بني إسرائيل لم يكن 2.5 مليون.
1: يظهر في أول الأمر أن هذا العدد كبير جدا، لكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الذين رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر لا نستغرب ذلك. فذكر في التوراة أنه كان عند إبراهيم 318 من غلمانه المتمرنين ولدان بيته، فأنقذ بهم ابن أخيه لوطا. فكان بيت إبراهيم يشتمل على 1000 شخص من رجال ونساء وأولاد على الأقل. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليه. ودليل آخر أنه ورد في تكوين 34 أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة. فإذا أمكن ليعقوب أن يستعيد بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه، وإذا أمكن لأفرايم أن يحارب جت، لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسطة أولادهم فقط، فلا عجب إذا بلغ العدد 2 مليون. ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في خروج 1:9: قال فرعون لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، فلو لم يكونوا كثير العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضا إنهم خافوا من انضمامهم إلى أعدائهم وأخذ بلادهم منهم.
0: جاء في تثنية 8:2: وتتذكر كل الطريق التي سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك، ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ وهذا ينسب عدم المعرفة لله، وهو مستحيل، كما أنه يناقض ما قاله رسل المسيح في أعمال الرسل 1:24: أيها الرب العارف قلوب الجميع.
1: لا توجد آية واحدة في الكتاب المقدس تنفي علم الله بكل شيء. أما العبارات التي تفيد أنه يمتحن الناس ليعرف قلوبهم فليس معناها أنه سبحانه يجهل خفايا القلوب، لكن معناها أن الله يمتحن الناس ليعلمنا أنه سبحانه يدخل الإنسان في ظروف خاصة ليتضح بالبرهان صدق معرفة الله السابقة لخفايا قلب الإنسان ونياته. ومعنى هذا أن اكتشاف قلب الإنسان يكون ببرهان عملي يتفق مع حكم الله عليه. للإيضاح نقول إن أستاذ الكيمياء يشرح حقيقة علمية لتلاميذه ويقول لهم: دعوني أمزج هذا الحامض بهذه المادة لنرى ماذا تكون النتيجة، وهو يعرف مقدما نتيجة المزج المزمع عمله. هكذا الحال عندما يرسل الله التجارب إلى الناس، فهو يقصد امتحانا ليس هو نفسه سبحانه في حاجة إليه، لكنه يقصد خير الإنسان نفسه وتبرير طرق معاملاته للناس. لقد ظهرت طاعة إبراهيم لله عندما قبل أن يضحي بابنه الوحيد حسب أمر الله، وكان هذا برهانا عمليا على محبة إبراهيم لله، كما أن إيمان إبراهيم في الوقت نفسه تقوى. وإذا شك أحد في أمانة إبراهيم وإخلاصه لله تكفيه الإشارة إلى عمل طاعته الفائق. وعندما قال الله لإبراهيم: الآن علمت أنك خائف الله، لم يكن يقصد أنه لم يكن يعرف فعرف، بل يعني أنه أعلن عظمة إيمان إبراهيم ببرهان ملموس. وعلاوة على ما تقدم، نرى أن انتصار أبطال الإيمان يشجع أولاد الله في كل عصر أن يسيروا في خطواتهم، فإبراهيم خليل الله انتصر في هذه القضية انتصارا باهرا، وسطر خبر هذه النصرة في الكتاب المقدس لأجلنا نحن، فالآيتان المشار إليهما لا تتناقضان.

0: نفهم من تثنية 10:3 أن موسى صنع تابوت العهد بعد تيهان 40 سنة في صحراء سيناء، بينما نفهم من عدة فصول أخرى مثل خروج 25:10 35:12 37:1 أن التابوت صنع قبل سنوات التيهان.
1: يبدأ موسى موعظته المدونة في سفر التثنية الأصحاح 10 بقوله: في ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، واصنع لك تابوتا من خشب. وفي هذا كان كليم الله موسى يروي أحداث 40 سنة مضت، فأورد الأمور المتصلة ببعضها معا بغض النظر عن الفاصل الزمني بين وقت الوعظ ووقت عمل التابوت ووقت نحت لوحي الحجر. فقال إنه صنع التابوت ونحت لوحي حجر، وهو يعني ما سبق أن فعله منذ 40 سنة. لقد صنع التابوت فعلا في أوائل سنوات التيهان، ونحت اللوحان بعد ذلك، وموسى يسترجع ما سبق أن عمله في ذلك الوقت.
0: جاء في تثنية 11:25: لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم. ولكن أعداء بني إسرائيل قاوموهم وهزموهم في عاي، يشوع 7:4، وأخيرا سباهم الأشوريون في ملوك الثاني 16:9، والبابليون ملوك الثاني 25:22. فيكون أن تثنية 11:25 نبوءة كاذبة.
1: ليست هذه الآية نبوة كاذبة أبدا، لكن الوعد مشروط. بدأ بالقول: إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقون به، لا يقف إنسان في وجهكم. وعندما أطاع بنو إسرائيل الرب وانتصروا على المدن الحصينة أريحة وغيرها، كان هذا تحقيقا للنبوة. ولما عصوه هزمتهم بلد صغيرة هي عاي، وصدقت النبوة أيضا، لأن النبوة كانت مشروطة بالطاعة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. وإحنا النهاردة بنتكلم عن الدكتور، فإحنا النهاردة معنا في حلقتنا دكتور نرمين. إزيك يا دكتور؟
1: إزيك يا توني، أهلا بيك.
0: ممكن تعرفينا بنفسك أكتر، أنتي تشتغلي فين؟
1: أنا نرمين سمير، أنا أخصائي أمراض نفسية وعصبية، وكنت بشتغل في مستشفى الشرطة في العجوزة، ودلوقتي برا مصر.
0: ممكن يا نرمين تقول لنا حاجة فرقت معاكي في الأغنية اللي احنا سمعناها من شوية في أول الحلقة؟
1: فرق معايا الجملة اللي هي بيقولوا فيها لو تعرف قد إيه الناس حابينك ومسمينك ملاك رحمة. لو كل واحد فعلا يعني كل دكتور فاهم انه قد ايه الناس مسلمين له كمان اللي بيقول عليه، يعني محدش بيشكك في كلامه وبياخده كده، يعني مدين له ثقة كأنه إله. وهو فعلا عند قدماء المصريين الدكتور ده كان حد من الآلهة، يعني حد حكيم، وفضل وقت لغاية وقت طويل الحكيم ده حد اللي هو لكل عيلة ليها الحكيم بتاعها، اللي هو مسؤول عن كل حاجة وكل مشاكل العيلة وكل حاجة، مش بس الأمراض يعني.
0: حلو قوي. وبحس كمان في النقطة اللي بتتكلمي فيها نرمين أنه يعني ممكن في أي حاجة تانية ملهاش علاقة بالتعب أو بالعلاج، أنه هو ممكن حد يجي يقولك فكرة فتقول له لا طب ما نجرب تعالج المشكلة مثلا بالطريقة الفلانية، طب أنا جربته مرة مش عارف إيه ونفع. لكن لما نيجي نتكلم عن حتة لو خدت مثلا دواء غلط أو دواء بس عشان هو عاجبك أنت ممكن تنهي حياتك. فاللي هو لا، انت فعلا الدكتور هو حد مهم جدا، حد التخصص بتاعه ما بينفعش نهرج فيه، حد مش هينفع حد يجي يقولك لا ما تسمعش كلامه. فزي ما بتقولي انه لا، يعني الموضوع فعلا مهم جدا، هو مش حد بيقول اي حاجة. طيب المريض محتاج طريقة معاملة معينة من ناحية الدكتور، ولا الدكتور بيقدم بس العلاج اللي هو شايفه، بيشخص بس الحالة اللي هو شايفها وخلاص شكرا على كده؟
1: بص، انا مكنتش عارفة الحكاية دي غير لما دخلت انا مرة لأستاذ كبير في الجامعة، ودخلت كمريضة وهو معرفش خلاص ان انا دكتورة. وبعد ما دخلت وقعدت قدامه وحسيت إذا إحنا المرضى بيقعدوا قدامنا عاملين كده، اللي هو هتبقى عايز تقول كل حاجة وتحكي عن حاجات كتير وتحكي عن مرضك وإزاي بدأ وبعدين إيه اللي حصل، ويعني بتبقى كأنها جلسة كده بتفتح فيها في كل حاجة. فطبعا المريض محتاج حد يسمعه نمرة واحد، والهيستوري تيكينج أو إنك تسمع عيان وتاخد منه كل حاجة من أول الماضي والحاضر والموضوع بدأ إزاي، ده حاجة مهمة جدا في التشخيص.
0: انه برضو في حاجه انا كنت عايز اسال فيها، هل محتاج انه نعامله بطريقه مثلا في انواع معينه من التعب او مرض اللي هو بيبقى حد محتاج ممكن
1: تعاطف معاه او
0: تتعاطف مع حالته وتحسس انه لا يعني في امل، حد حالته مثلا صعبه فاللي هو حاسس بيأس طول الوقت، فده مطلوب من الدكتور، ولا ده في اوقات ممكن يكون لا ده بيبقى مثلا انا دكتور جراح فانا لو تأثرت شوية هيبقى خطر، ولا مطلوب في وقت ووقت لا لازم ابقى بروفيشنال بشكل معين، ما تجاوبش مع الحاسيس الانسانية قوي، ولا كل حاجة وليها مكانها؟
1: زي ما بتقول فعلا توني، هي مطلوب يعني بنسب معينة في كل حاجة. يعني في أوقات لازم أتعاطف معاه، وفي أوقات تاني لازم أبقى حاسمة ومفهمان الموضوع مش هزار ولازم هياخد العلاج ده عشان الموضوع ما يتاخدش غير بجدية، وفي أوقات تاني لازم أشجعه أنه هو يفايت، أنه المرض محتاج أكتر أنه هو يبقى يقف على رجليه ويحارب هو بنفسه. وفي وقت تاني محتاج يعني بالذات البنات مثلا او الفيميلز عامة بتبقى محتاجة اكتر ان حد يبقى بيسمعها ويسبورت اكتر، ويعني يديها يحسسها انه فاهم اللي بتمر بيه، وان هي مش مجرد مريضة وسط 50 مريض في العيادة كل واحد بيقول نفس الشكوى وتعدي والدكتور مش حاسس بيها، هي بتبقى دي كل مشكلتها اللي هي جاية تقولها قدام الدكتور. الدكتور بيبقى سمع الشكوى دي مثلا 3 مرات النهاردة فتعود، فلازم طبعا يبقى بيدي لكل مريض حقه كأنه ما شافش غيره النهاردة.
0: اوكي. الدكتور نرمين، انت قلت لنا انك اشتغلتي فترة في مصر، هل انت شايفة انه في مصر مثلا في مستشفياتنا في عياداتنا في الدكاترة مثلا المصريين في حاجة احنا مفتقدينها، حاجة احنا محتاجينها، ان كان مثلا طريقة معينة في التعامل مع المرضى، ان كان اكسبيرينس او خبره معينه محتاجين نكتسبها جوه المهنه بتاعتنا.
1: محتاجين طبعا، احنا العدد الناس كتير قوي، عدد المرضى كتير، فبطبيعه الحال الدكتور بيبقى عنده ناس كتير، مش بيقدر يدي كل عيان الوقت الكافي، مش بيقدر يسبورتيف لكل عيان لوحده، فمحتاجين ان احنا ندي لكل مريض وقت كافي ونسمعه كويس، وفي نفس الوقت محتاجين نبقى بنتابع المريض، يعني يبقى فيه فايلينج اكتر لكل بيشنت، الفايل مكتوب فيه كان جه امتى وايه اللي حصل معاه، فنبقى بنتابعه كويس. لكن غير كده الدكاترة المصريين من كتر العدد المرضى اللي بيشوفوهم طول حياتهم، ممكن مثلا الدكتور المصري يشوف العدد اللي شافه في سنة واحدة يشوفه دكتور مثلا في أمريكا في 7 سنين، عشان البوبوليشن كتير يعني. فهما بس يعني هم مستواهم العلمي كويس قوي، بس هما المشكلة بس في الوقت، ودي مشكلة الكم من المرضى اللي بيقابلوه في الوقت القليل يعني.
0: طيب عندك حاجة تحبي تقوليها للدكاترة اللي بيتعاملوا مع المهنة كمهنة بس، فما عندهمش حتة انه في اوقات انا لازم اتعاطف بشكل معين مع المريض، في اوقات انا لازم اكون صبور جدا عليه، في اوقات انا لازم اسمع منه زي ما كنا بنقول من شوية، اللي واخدين المهنة شغل بس، فما عندهم ما بيعرفوش قوي يعملوا حتة الجانب الانساني والتعاطف. عندك حاجة، عندك رسالة ليهم تحبي توجه لهم اي كلام؟
1: اقول له بس افتكر انه المريض حاطط كل ثقته فيك، يعني ما هو ما عندوش حد تاني يلجأ له، وحاطط كل ثقته فيك، ان تكتب دواء بياخده، بتديله اي نصايح بيروح على طول ياخدها، فده واحد واثق فيك تماما وسايب لك نفسه. وفي نفس الوقت طبعا هو السيستم كله يعني محتاج انه الدكتور ما يبقاش دخله معتمد على عدد المرضى او عدد الناس اللي بيجيله، فيبقى بيفصل بين الحاجتين عشان يقدر يدي كل مريض حق.
0: طيب ممكن يعني رمين تحكي لنا موقف ممكن يبقى مثلا حاسة ان هو صعب شوية حصل معاكي في خلال العمل، في خلال شغلك؟
1: فاكرة واحد كان جاي مع بابا، وبابا كان حاجة 70 سنة، وبابا كان يعني ليه منصب كبير، كان قاضي وعنده أملاك كتير، وجاي بيقول ان بابا بينسى، وحصل حاجة ضايقتهم أزعجتهم جدا، ان هو خرج من البيت وفضل سايق معرفش يرجع، وكلمهم قال لهم انا في مكان مش عارف انا فين، وحد يجي ياخدني ومش عارف الطريق. وبعدين بعد ما وصلوا وشافوا الحكاية دي انزعجوا جدا، وقرروا ان هم يجيبوه للدكتور. وبعدين بعد ما عملت له اسسمنت كده وعملت له شويه اختبارات، فعرفت ان هو بادئ في سكه الزهايمر، فقلت لابنه، فانا فاكره الابن ده كان ظابط، فيعني ظابط في الخمسينات كده، عيط ولقيته فوجئت بيه ان هو بيعيط وبيقول يعني ده بابا ده كلمته في العيله كلها، راجل كبير وبيرجعوا له في كل حاجه وياخدوا رايه في كل حاجه ومش ممكن كده. فقلت بدأت أفهمه إنه مضيته دلوقتي ما ينفعش يعتد بيها، وإن هما لازم يراعوا الموضوع دوت ويحافظوا عليه، يخرج ما يخرجش لوحده، لازم سواء يبقى بيوصله، لازم ابتدوا ياخدوا بالهم. فالراجل يعني يتأثر جدا، كان موقف مؤثر بأنه حد كان كبير كده وابنه يعني ما كانش مصدق الكلام دوت.
0: طيب ممكن تحكي لنا عن موقف قابلتيه في الشغل فرحك وبتنبسطي لما تفتكريه؟
1: يعني اخر حاجه فرحتني حصلت انه كانت واحده مدرسه وبنتها في نفس المدرسه، وبنتها كانت بتسرق، رغم ان هم مش محتاجين اي حاجه ومستواهم كويس جدا، فهي اضطرت تنقل من المدرسه وتروح مدرسه تانية عشان بنتها بتاخد من زمايلها وبتحرجها قدام بقيه المدرسات. وبعدين فهمتها انه يعني اساس الموضوع ده الاحساس بالامان، وبدات تمشي معايا شويه. وبعد كده جات لي مبسوطه جدا ان بنتها رجعت بقت كويسه، وجابتها معاها ورجعت المدرسه القريبه من البيت، فالدنيا اتظبطت كده، فحسيت ان انا يعني فرقت معاهم، فده في حد ذاته باحساس كويس.
0: احنا انبسطنا جدا بالكلام معاكي، وشكرا ليك يا دكتوره نرمين على وجودك معنا النهارده.

تن وتتوجع معاه. لو تعرف حب الناس ليك ومسميينك ايه، بيقولوا عليك انك تبقى انت ملاك الرحمة. لقب جميل واكيد برضو انت بتفرح بيه، وبينسيك تعبك لو في مواعيد كتير وزحمة.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

خلقت لأسبح. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. المزمور 102، الآيات من 16 إلى 18. يشير كاتب المزمور هنا إلى علامة عظيمة تشير إلى أن مجيء الرب قريب. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. إن إعادة بناء صهيون يجب أن تسبق وتستعد لعودة الرب في المجد، وهو أيضا يقوم بترميم وإعادة بناء الكنيسة المسيحية. وهذا دليل عظيم من بين العديد من الأدلة على أن الرب مستعد للظهور في مجده. وفي هذه الفترة نفسها يقول لنا كاتب المزمور عن الرب: التفت إلى صلاة المضطر. لقد صرخ شعب الله إليه لفترة طويلة، ويبدو أن صرخاتهم في كثير من الأحيان لم يتم الرد عليها، ولكن سيأتي اليوم الذي ستستجاب فيه ملايين وملايين الصلوات في فترة زمنية قصيرة من خلال تدخل الله الأسمى، أي عودة الرب يسوع المسيح شخصيا. ويتحدث كاتب المزمور أيضا عن هذه الفترة كجيل فريد فيه يخلق شعب ليسبح الرب، وهو ما يشير إلى شيء نراه يحدث اليوم، وهو استعادة التسبيح. لقد كان شعب الله بطيئا جدا في تسبيحه لعدة قرون، حتى أنه في الوقت الحالي نرى شعبا يخلق اليوم لهدف واحد محدد، وهو أن يسبح الرب. هناك فكر منطقي من خلال كل هذا. بمجرد أن نفهم ما يفعله الله في يومنا هذا من أجل شعبه، يجب أن تصرخ قلوبنا حتما طالبة النعمة لتستجيب بالتسبيح الذي يستحقه. يا رب، دعني أكون جزءا من هذا الجيل الذي بتسبيحه سيرحب بعودتك.

طريق كبير انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رايو صدقني.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذه السلسلة عن حياة إبراهيم.
0: I want to begin today by talking to you about fear.
1: أود أنني أبدأ حديثي معكم اليوم عن الخوف.
0: Fear in one form or another comes to all of us.
1: الخوف بشكل أو بآخر يأتي إلى كل واحد منا.
0: Fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances.
1: الخوف لا يأتي إلى كل واحد منا في نفس الوقت أو تحت نفس الظروف.
0: Fear of failure, for example, keeps some people from reaching their full potential.
1: فالخوف من الفشل على سبيل المثال يعوق بعض الناس من الوصول إلى طاقاتهم الكاملة.
0: Fear of criticism detains some people from accomplishing anything worthwhile.
1: والخوف من الانتقاد يعوق بعض الناس عن إنجاز شيء يذكر.
0: Fear of the unknown binds some people to the boundaries of what is only comfortable and familiar.
1: الخوف من المجهول يحتجز بعض الناس داخل حدود ما هو مريح وما هو مألوف فقط.
0: Irrational fear grips some people in a constant state of panic and disarray.
1: والخوف اللا عقلاني أو الخوف غير المنطقي يمسك بعض الناس بإحكام في حالة دائمة من الذعر والرعب والتشويش.
0: But not all fears are the kind that anticipate some kind of disaster.
1: ولكن ليست كل المخاوف من النوع الذي يتوقع نوعا ما من الكوارث.
0: There are fears that come after a great success.
1: فهناك مخاوف تأتي بعد نجاح عظيم.
0: There are fears that hit after a great victory.
1: وهناك مخاوف تصيبنا بعد انتصار عظيم.
0: There are fears that only move in after great achievements and accomplishments.
1: هناك مخاوف تنتابنا فقط بعد مآثر وإنجازات عظيمة.
0: The Bible reveals to us that this kind of fear have struck Abraham after a tumultuous victory.
1: ويكشف لنا الكتاب المقدس عن أن هذا النوع من الخوف لابد أنه انتاب إبراهيم بعد انتصار عنيف.
0: And that is why God said to him in Genesis 15:1.
1: ولهذا قال الله له في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: In the last broadcast, we left Abraham separated from his self-centered nephew Lot.
1: في رسالتنا الماضية تركنا إبراهيم وقد انفصل عن ابن أخيه الذي تمركز اهتمامه في ذاته.
0: And Abraham is now dwelling securely where God wanted him to be.
1: والآن نرى إبراهيم يقيم آمنا حيث أراده الله أن يكون.
0: But troublesome family members can cause problems whether they are living nearby or far away.
1: ولكن أفراد العائلة المتعبين يمكن أن يسببوا المشاكل سواء كانوا يسكنون قريبا أو بعيدا.
0: Lot's selfishness kept his uncle Abraham on his knees.
1: أنانية لوط جعلت عمه إبراهيم راكعا على ركبتيه.
0: Lot's self-centeredness kept Uncle Abraham's peace constantly disturbed.
1: تمركز الذات في حياة لوط جعلت سلام عمه إبراهيم دائما مضطربا ومنزعجا.
0: You can read about this in Genesis chapter 14.
1: يمكنك أن تقرأ عن هذا المعنى في الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: One of the Sodomites escaped and came to Abraham to deliver some bad news.
1: واحد من السدوميين نجا وجاء إلى إبراهيم وأبلغه بالأخبار السيئة.
0: In effect, he said to him, your nephew and his entourage were taken hostage by a gunman.
1: وفي الواقع قال له: ابن أخيك وحاشيته أخذوا رهائن بواسطة رجال مسلحين.
0: Chapter 14, verse 13 of the book of Genesis.
1: الأصحاح الرابع عشر من العدد الرابع عشر إلى العدد الثالث عشر من سفر تكوين. فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام.
0: Naturally, the magnanimous Abraham responded quickly and he went to the rescue of his nephew.
1: وكان من الطبيعي أن إبراهيم الرجل الشهم يتجاوب بسرعة فذهب لإنقاذ ابن أخيه.
0: Abraham took his 318 men rescue squad and stormed the place.
1: أخذ إبراهيم 318 من فريق الإنقاذ وأغار على المكان.
0: You can safely assume that when Abraham and his boys returned to Sodom with the hostages and the confiscated property, they received a hero's welcome.
1: وتستطيع أن تفترض وأنت مطمئن أن إبراهيم وغلمانه عندما عادوا إلى سدوم ومعهم الرهائن والممتلكات المغتصبة المصادرة أنهم استقبلوا استقبال الأبطال.
0: So much so that the king of Sodom wanted to give Abraham a blank check. It was up to him to fill in the amount.
1: إلى الدرجة التي أراد فيها ملك سدوم أن يعطي إبراهيم شيكا على بياض لكي يملأه إبراهيم بمعرفته كما يشاء.
0: In verse 21 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: وفي العدد الحادي والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: The king of Sodom said to Abraham, "Give me the people and keep the goods for yourself."
1: قال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك.
0: Had Abraham accepted this offer, he would have been a multimillionaire.
1: لو كان إبراهيم قد قبل هذا العرض لكان قد أصبح في عداد أصحاب ملايين الملايين.
0: He would have been able to expand his ranching operations to a level of an empire.
1: وكان يصبح قادرا على توسيع أملاكه ومزارعه إلى مستوى إمبراطورية.
0: And the idea must have been tempting.
1: ولا بد أن الفكرة كانت مغرية.
0: But the way Abraham dealt with this temptation was absolutely beautiful.
1: ولكن الطريقة التي تعامل بها إبراهيم مع هذه التجربة كانت جميلة جدا.
0: He certainly turned to the king of Sodom and said,
1: لقد اتجه بكل بساطة إلى ملك سدوم وقال له.
0: In verses 22 and 23 of chapter 14 of the book of Genesis.
1: في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين، قال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا آخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام.
0: What an example of trusting in God to be his provider.
1: ويا له من نموذج عظيم للثقة في الله ليكون هو المدبر والمعتني.
0: Abraham said no to wealth right in front of Lot's eyes, who would have grabbed any scraps that the king of Sodom would have tossed his way.
1: ولا شك أن كلام إبراهيم الذي قال لا للثروة، هذا الكلام لم يكن مرضيا في عيني لوط الذي كان يمكن أن يرحب بالتقاط أي فتاة يقذفه بها ملك سدوم.
0: As if Abraham is saying, if I am going to be blessed, I want God to bless me, not you, even though you are a king.
1: كما لو أن إبراهيم أراد أن يقول إذا كنت سأتبارك فإنني أريد أن الله هو الذي يباركني وليس أنت حتى مع كونك ملكا.
0: To compound this incredible trust in God's provision.
1: ولكي يزيد ويضاعف هذه الثقة التي لا تصدق في تدبير الله وعنايته.
0: When Melchizedek appeared from nowhere, it seems, Abraham gives him 1/10 of his net worth.
1: عندما ظهر ملكي صادق فجأة دون أن يعرف من أين جاء، فإن إبراهيم يعطيه عشرا من كل شيء.
0: You can read that in verses 18 to 20 of Genesis chapter 14.
1: تستطيع أن تقرأ هذا المعنى من العدد الثامن عشر إلى العدد العشرين من الأصحاح الرابع عشر من سفر تكوين.
0: Melchizedek, which means the king of righteousness, was also called the king of Salem or Shalom, the king of peace.
1: وملكي صادق الذي يعني اسمه ملك البر كان أيضا يسمى ملك سليم أو شالوم أي ملك السلام.
0: Hebrews 7 says Melchizedek was a type of Christ.
1: والأصحاح السابع من الرسالة إلى العبرانيين يقول لنا إن ملكي صادق كان مشبها بالمسيح.
0: Let us read it.
1: دعنا نقرأ هذه الآيات. بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم.
0: Not only does Abraham turn down an incredible opportunity to become rich because it was not from God.
1: ولم يكتفي إبراهيم بأن يضيع فرصة لا تصدق لكي يصبح غنيا لأنها لم تكن من الله.
0: But he turns around and he gives 1/10 of all that he has to Melchizedek.
1: بل إنه يتجه أيضا إلى ملكي صادق ليقدم له عشرا من كل شيء.
0: Melchizedek brings out bread and wine and shares it with Abraham, thus foreshadowing the cross.
1: ويخرج ملكي صادق خبزا وخمرا ويشارك بهما إبراهيم، وهكذا ينذر بالصليب.
0: Psalm 110 tells us that the high priestly order of Melchizedek is of the highest order.
1: ويخبرنا المزمور 110 أن رتبة ملكي صادق هي أعلى رتبة كهنوتية.
0: Abraham basically tithed his net worth to Christ.
1: ولقد قدم إبراهيم أساسا عشرا من كل شيء للمسيح.
0: So when we tithe to the Lord, not to a cause or to a person.
1: وهكذا عندما نقدم العشور فإننا نقدمها للرب وليس لشيء معين ولا لشخص معين.
0: The Bible tells us that the tithe is the Lord's.
1: والكتاب المقدس يقول لنا إن العشرة هو للرب.
0: When I give to the poor, I get the glory.
1: فعندما أعطي للفقراء أنال أنا المدح والمجد.
0: But when I tithe to the storehouse and the storehouse gives to the poor, God gets the glory.
1: ولكن عندما نقدم العشرة للمستودع والمستودع هو الذي يعطي للفقراء فإن الله هو الذي ينال المجد.
0: Back to Abraham.
1: نعود مرة أخرى إلى إبراهيم.
0: After refusing the offer to get rich quick,
1: بعد أن رفض إبراهيم العرض الذي يجعله غنيا بسرعة,
0: after giving the tithe of his net worth to Melchizedek,
1: وبعد أن أعطى العشرة من كل شيء لملكي صادق,
0: Abraham gets home totally worn out.
1: يعود إبراهيم إلى بيته مرهقا تماما.
0: Most likely by the time he got home, he was devastated physically, mentally, and emotionally.
1: وأغلب الظن أنه عندما وصل إلى البيت كان مدمرا تماما جسديا وذهنيا وعاطفيا.
0: You can understand his feelings.
1: تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: If you have ever been in a real hand-to-hand combat with the devil, you'll understand.
1: إذا كنت قد واجهت معركة حقيقية متواصلة مع الشيطان، عندئذ تستطيع أن تدرك هذا الشعور.
0: You will only appreciate the way Abraham felt if you have been in real spiritual warfare and the Lord gives you victory.
1: سوف تقدر حقيقة مشاعر إبراهيم فقط إذا كنت قد اجتزت حربا روحية حقيقية وأعطاك الرب النصرة.
0: You will understand the drain that takes place after victory.
1: سوف تفهم الإحساس بالجفاف والاستنزاف الذي يحدث عقب النصرة.
0: Or you may be saying, now wait a minute, how in the world can he feel devastated after a great victory?
1: أو قد تقول انتظر دقيقة، كيف يعقل أن يشعر بالدمار بعد النصرة العظيمة؟
0: How can he feel down when he is secure at his house?
1: كيف يشعر بالكآبة بينما هو آمن في بيته؟
0: Someone said that cowards are afraid before the battle and heroes are afraid after the battle.
1: قال أحدهم مرة الجبناء يخافون قبل المعركة والأبطال يخافون بعدها.
0: This is certainly true of Abraham in the aftermath of his success.
1: وهذا حقيقي بالتأكيد بالنسبة لإبراهيم في أعقاب نجاحه.
0: How do I know that?
1: كيف أعرف ذلك؟
0: Genesis chapter 15 and verse 1.
1: في العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
0: After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield and your very great reward.
1: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا أبرام أنا ترسل لك أجرك كثير جدا.
0: The wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs and he meets them.
1: الشيء العجيب عن إلهنا هو أنه يعلم باحتياجاتنا التي لا ننطق بها وهو يتكفل بها ويدبرها.
0: My listening friends, I want to tell you something very, very important, so please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أن أقول لكم شيئا مهما جدا، أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
0: The moment when you and I are most vulnerable to sin is the moment after the flush of victory.
1: اللحظة التي نكون أنت وأنا فيها أكثر تعرضا للخطية وضعفا أمامها هي اللحظة التي تعقب توهجنا بالنصرة.
0: You are not only surprised at your victory.
1: فأنت لن تكون فقط مندهشا لنصرتك.
0: But you will have mixed feelings between pride and fear.
1: ولكن سيكون لديك شعور ممتزج بين الكبرياء والخوف.
0: A mixed feelings between thinking that you did it, which is from the devil, of course.
1: شعور ممتزج بين التفكير في أنك أنت الذي حققت ذلك بجهدك. وهو شعور من الشيطان بالطبع.
0: And fear of what if they came after me again, will I succeed again?
1: والخوف من احتمال مطاردة الأعداء لي مرة أخرى. ترى هل سأنجح مرة أخرى؟
0: Abraham stepped down from the pinnacle of victory and about to plunge into the pit of depression.
1: وقد بدأ إبراهيم ينزل خطوة من قمة النصرة. وكان على وشك الاندفاع بسرعة إلى هوة الإحباط.
0: But God stepped in and stopped him at midfall.
1: ولكن الله استوقفه في منتصف السقوط.
0: So God says to Abraham, "Do not be afraid, because I am your shield."
1: ولذلك قال الله لإبراهيم: "لا تخف، لأني أنا ترس لك."
0: What does the shield do?
1: ماذا يعمل الترس؟
0: It protects you from the weapons of your opponent.
1: إنه يحميك من أسلحة خصمك.
0: What God is saying to Abraham is this.
1: ما أراد الله أن يقوله لإبراهيم هو هذا.
0: Abraham,
1: يا إبراهيم,
0: you are under my cover.
1: أنت تحت غطائي.
0: You are under my care.
1: أنت تحت عنايتي ورعايتي.
0: You are under my protection.
1: أنت تحت حمايتي.
0: You have me for a shield.
1: أنا لك كترس.
0: Your enemies will have to get to me before they can get to you.
1: أعداؤك لابد أن يبدأوا بي قبل أن يبدأوا بك.
0: Look at the second part of verse 1 of chapter 15.
1: تأمل الجزء الثاني من العدد الأول من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
0: I am your shield, your very great reward.
1: أنا ترس لك أجرك كثير جدا.
0: A literal translation of this would be, I am your exceeding great reward.
1: والترجمة الحرفية لهذه الآية يمكن أن تكون على هذا النحو. أنا المكافأة العظمى الفائقة لك.
0: What is God saying to Abraham?
1: بعبارة أخرى كان الله يقول لإبراهيم.
0: Abraham.
1: يا إبراهيم.
0: You have refused to get rich quick from the offer of the king of Sodom.
1: لقد رفضت أن تكون غنيا بسرعة أمام عرض ملك سدوم.
0: You have cut into your net worth and gave sacrificially to me.
1: ولقد قاطعت كل شيء وأعطيتني بسخاء.
0: You have been self-sacrificing.
1: ضحيت بنفسك وأعطيت بسخاء.
0: You have been magnanimous with selfish Lot.
1: وكنت شهما مع لوط الأناني.
0: You have been generous toward me.
1: وكنت كريما وسخيا نحوي.
0: Abraham, do not think that all of this has been wasted on me.
1: يا إبراهيم، لا تظن أن كل هذا قد ضاع منك سدى علي.
0: And because of that, you have me, the Lord of heaven and earth, as your reward.
1: لكن بسبب هذا، أنت تأخذني أنا. رب السماء والأرض هو بشخصه أجرك ومكافأتك.
0: My listening friends, let me tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أقول لكم.
0: That when you have Jesus, you have everything.
1: أنه عندما يكون لك يسوع، فأنت تمتلك كل شيء.
0: He is the one who satisfies the lonely heart.
1: هو الشخص الذي يشبع القلب الموحش.
0: He is the one who fills the empty voids.
1: هو الذي يملأ الفراغات الشاغرة.
0: He is the one who gives joy to the joyless.
1: هو الذي يعطي الفرح للذي لا فرح عنده.
0: He is the one who compensates the victim.
1: هو الذي يعوض الضحايا.
0: He is the one who vindicates the righteous.
1: هو الذي يدافع عن البار ويحميه.
0: He is the one who supplies all of your needs.
1: هو الذي يمدك بكل احتياجاتك.
0: Do you know him as Savior and Lord?
1: فهل تعرفه كمخلصك وكربك؟
0: You can know him today.
1: يمكنك أن تعرفه اليوم.
0: Confess your sins and repent, then invite Jesus to come into your life and forgive you.
1: اعترف بخطيتك له وتب، وادع يسوع أن يأتي إليك ويغفر لك خطاياك.
0: He promised to come to everyone who invites him.
1: لقد وعد أن يأتي لكل من يدعوه.
0: He will come to you today.
1: وسيأتي إليك اليوم.
0: Why don't you invite him and receive him as your savior from sin and hell today?
1: فلماذا لا تدعوه اليوم وتقبله كمخلصك من الخطية ومن الجحيم؟
0: It is my prayer that you will.
1: إنني أصلي أنك تفعل ذلك.
0: In our next broadcast, we will see that even knowing all of these things, Abraham still yearns for reassurance.
1: وفي حلقتنا القادمة سنرى أن إبراهيم مع أنه كان يعرف كل هذه الأشياء إلا أنه كان لا يزال يشتاق إلى مزيد من الضمان والتأكيد.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: عنوانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: إيه المبادئ اللي بتقوم عليها العبادة في كنيستك؟ رسالة العبرانيين بتقول لنا مبادئ أساسية علشان نعرف إزاي نمارس العبادة الجماعية، وهنسمع النهاردة تعليم ممكن يحط كل كنايسنا على أرض صلبة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في السلسلة بتاعتنا إزاي نعبد الله، بنكتشف مع بعض إزاي نطبق تعليم العهد الجديد على إيه اللي بيرضي الله، خصوصا في اجتماعات العبادة بتاعتنا. افتحوا معايا رسالة العبرانيين إصحاح 13.
3: لما بنصلي من أجل كل شخص في سلطة، من أجل الرئيس ومن أجل المحتاجين والعالم بتاعنا، فدي كمان حاجة كويسة ومقبولة عند الله. خليك فاكر إنه الغرض الكامل من العبادة اللي انت شايفها هو عبادة الله، ومحتاجين نتأكد إنه كل جوانب حياتنا بتشاور على طريق الله. وإيه طريقة أفضل نقدر نعمل بيها كده غير إننا نستفاد من امتياز الصلاة الرائع ده، وده جزء من عبادتنا المقبولة عند الله. دلوقتي اسمحوا لي أتكلم عن اجتماع العبادة. في مقطع أخير محتاجين نطلعه مع بعض، وهو رسالة العبرانيين وإصحاح 13. دلوقتي بنوصل أخيرا لاجتماع العبادة، وبيتكلم كاتب العبرانيين في الأعداد 13 و14 عن عار المسيح، وإزاي المفروض نكون على استعداد إننا نتبعه خارج المحلة وشايلين عاره ونتحد معاه حتى لو ده هيكلفنا تكلفة شخصية كبيرة. وبعد كده بيكمل في عدد 15 وبيقول فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وهتلاحظ أنه بدأ يتكلم عن التسبيح، وده الفعل السابع وهو تسبيح الله. بكل تأكيد نقدر نسبح الله بشكل فردي، لكن من الأسباب اللي بتخلينا نتجمع مع بعض كأعضاء في جسد المسيح هو أننا نقدر نسبحه مع بعض. بيعلمنا إيه الاختبار ده عن العبادة، والمفروض نفهم منه إيه بخصوص اجتماع العبادة عندنا؟ اسمحوا لي أقدم لكم بعض الأفكار. أول فكرة، لاحظ معايا أنه الكاتب بيقول العبادة المفروض تكون بشكل إرادي. النص بيقول إحنا جينا علشان نقدم ذبيحة في المسيح، فمن خلال المسيح بنيجي. وبتمنى بعد كده أحضر سلسلة عن الله وهوضح النقطة دي كذا مرة، لكن هل تقدر تفكر معايا في عدم احترام العالم حاليا لله، وكل واحد بيعتقد أنه يقدر يدخل لمحضر الله لوحده، وأنه يقدر يجي لله ويلاقيه بالفطرة أو يلاقيه بأي طريقة يقدر عليها؟ مش هو ده إله الكتاب المقدس؟ لازم نقرب على طول من إله الكتاب المقدس بشكل صح، ولازم نروح له عن طريق يسوع المسيح، ومن غير طريق يسوع المسيح هنترفض، لأنه في النهاية هي دي التقدمة الوحيدة اللي الله قبلها. عشان كده إحنا بنيجي لله، احنا مش بنيجي ونقتحم عرش الله من غير ما نعدي على المذبح الاول علشان نعترف ونتواضع. بنيجي علشان نقول مع اشعياء ويل لي لاني هلكت. بنيجي بروح التوبة والتواضع من خلال المسيح، وبعد كده مدعوين ندخل للعرش وبنوصل لمحضر الله القدير. هي دي الطريقة اللي بندخل بيها. بص يا صديقي، المذبح بيجي قبل العبادة، التوبة بتيجي قبل عبادة الله. والنهاردة لما اجتمعنا مع بعض في اجتماع العبادة هتلاحظ اني بدأت الخدمة وقريت جزء من كلمة الله، وفكرتكم اننا محتاجين نكون هاديين لاننا المفروض في حضور الله، وطلبنا حضور يسوع يكون موجود وسطينا، وصلينا باسم يسوع. ودلوقتي عايز اسألك سؤال، هل انا بدأت العبادة بالطريقة دي لانه هي دي الطريقة اللي على طول بنبدأ بيها العبادة وخلاص؟ بتمنى انه ما يكونش هو ده السبب. احنا بنبدأ كده لاننا جادين في الامر ده. احنا مش بنيجي لله زي ما نيجي وخلاص،